هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

استعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في رحاب آية كريمة من سورة النساء، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. نبدأ في هذا اللقاء بالمسألة الخامسة في هذه الآية فيما يتصل بقوله تعالى: في أولادكم، حيث إنه عام في الأعلى منهم والأسفل، فإن استووا في التربة أخذوه بهذه القسمة، وإن تساووا فكان بعضهم أعلى من بعض، حجب الأعلى الأسفل، وذلك لأن الأعلى يقول: أنا ابن الميت، والأسفل يقول: أنا ابن الميت. فلما استفلت درجته انقطعت حجته، لأن ذلك يدلي به يقطع به، فإن كان الولد الأعلى ذكرا سقط الأسفل، وإن كان الولد الأعلى أنثى أخذت الأنثى حقها، وبقي الباقي لولد الولد إن كان ذكرا، وإن كان ولد الولد أنثى أعطيت العليا النصف، وأعطيت السفلى السدس تكملة للثلثين، وذلك لأن نقدرهما بنتين مختلفتين في الرتبة، فاشتركا في الثلث بحكم البنتية، وتفاوتا في القسمة بحكم الدرجة. وبهذه الحكمة جاءت السنة: وإن كان الولد الأعلى بنتين أخذت الثلثين، فإن كان الولد الأسفل أنثى لم يكن له شيء إلا أن يكون بإزائهما أو سفل منهما ذكرا، فإنه تأخذ معه ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين بإجماع الصحابة، إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: لئن كان الذكر من ولد الولد بإزائها رد عليها، وإن كان أسفل منها لم يرد عليها شيئا، مراعيا في ذلك ظاهر قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فلم يجعل للبنات وإن كثرن شيئا إلا الثلثين، وهذا ساقط، فإن الموضع الذي قضينا فيه باشتراك بنت الابن مع ابن أخيها واشتراك ابن الابن مع عمته ليس حكما بالسهم الذي اقتضاه قوله تعالى: فلهن ثلث ما ترك، وإنما هو قضاء بالتعصيب. والدليل على اشتراكهما معه إذا كانتا بإزائه، وإن كان ذلك زيادة على الثلثين، ولو قال قائل: إنه لو وازاها ما رد عليها ولا شاركته مراعاة لهذا الظاهر كان بالتعصيب، لم يقدح في الذي يجب بالسهم، وفي ذلك تفصيل طويل بيانه في الفرائض. أما المسألة السادسة

في هذه الآية فتتصل بقول المولى عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وهي معضلة كبيرة، فإن الله تبارك وتعالى لو قال: فإن كن اثنتين فما فوقهما فلهن ثلث ما ترك لانقطع النزاع. فلما جاء القول هكذا مشكلا وبين حكم الواحدة بالنصف وحكم ما زاد على الاثنتين بالثلثين وسكت عن حكم البنتين أشكلت الحال. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تعطى البنات النصف، وأن ذلك لما زاد على البنتين، فتختص الزيادة بتلك الحال. والجواب أن الله سبحانه وتعالى لو كان مبينا حال البنتين بيانه لحال الواحدة وما فوق البنتين لكان ذلك قاطعا، ولكنه ساق الأمر مساق الإشكال لتتبين درجة العالمين وترتفع منزلة المجتهدين في أي المرتبتين إلحاق البنتين أحق، وإلحاقهما بما فوق الاثنتين أولى من ستة أوجه. فأما الأول فهو أن الله سبحانه وتعالى لما قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، نبه على أنه إذا وجب لها مع أخيها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها. أما الثاني فهو أنه روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بالسدس لبنت الابن، والنصف للبنت تكملة للثلثين وما بقي فللأخت. فإذا كان لبنت الابن مع البنت الثلثين فأحرى وأولى أن يكون لها ذلك مع أختها. أما الوجه الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالثلثين لابنتي سعد بن الربيع وهو نص. وبالنسبة للوجه الرابع فهو أن المعنى فيه: فإن كن نساء فوق اثنتين فما فوقهما، وذلك كما قال الله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الأعناق فما فوقها. أما الوجه الخامس فهو أن النصف منهم لم يجعل فيه اشتراك، بل شرع مخلصا للواحدة بخلاف الثلثين، فإنه سهم الاشتراك بدليل دخول الثلاث فيه فما فوقهن، فدخلت فيه الاثنتان مع الثلث دخول الثلاث مع ما فوقهن. وآخر هذه الأوجه التي قررها العلماء بإلحاق ما فوق الاثنتين بالبنت في إعطائهما أو إعطائهن الثلثين أن الله سبحانه وتعالى قال في الأخوات: وله أخت فلها نصف ما ترك، وقال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين وحملتا عليهما، ولحقت الأخوات إذا زدنا على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين وحملتا عليهن. وقد قال بعض علماء المالكية: كما حملنا الابن في الإحاطة بالمال بطريق التعصيب على الأخ، وذلك بدليل قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذا كله ليتبين به العلماء أن القياس مشروع والنص قليل. وهذه الأوجه الستة بينت المعنى، وإن كان بعضها أجلى من بعض، ولكن مجموعها يبين المقصود. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن ذكرنا قصة إبراهيم ثم أتبعناها بقصة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، يتبين من خلالها أيها الإخوة الانقياد لأمر الله تعالى. فإبراهيم انقاد لأمر الله لما أمره الله تعالى أن يذبح ولده إسماعيل، وإسماعيل الولد

انقاد لأمر الله لما أمره أباه أن ينقاد لأمره ولأمر الله تعالى. فقصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام هي قصة شاب مسلم آمن بالله رب العالمين، امتحن امتحانا شديدا بأن يموت ذبيحا على يد أبيه إبراهيم، ومع هذا بقي صابرا لم يهتز لما أخبره أبوه بأنه رأى في المنام أنه يذبحه، بل راح يشجع الأب على المضي في تنفيذ ما أمره الله به. فإسماعيل هو قدوة لكل شاب مسلم، وهو مثل أعلى عليه الصلاة والسلام، يملأ العين ويحمل الشباب على طاعة الرحمن. هذا الشاب المسلم الملتزم المنقاد لأمر الله تعالى لما أحسن بطاعته لله فرج الله تعالى كربته، حينما انقاد وقال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما نجاه الله تعالى قال في نهاية الآية: كذلك نجزي المحسنين، بمعنى أن تفريج الكربات بإحسان الطاعة لله تعالى. وإسماعيل لما ذكر القرآن الكريم أنه كان صادق الوعد بقوله تعالى: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وصدق الوعد أيها الإخوة من أخلاق الإسلام ومن صفات أهل الإيمان، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. لأن من الصفات الذميمة عدم الوفاء بالوعد والعهود، وصدق الوعد والعهد إنما هو خلق عظيم التزم به إسماعيل، وهو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أن يلتزم بهذا الخلق وأن يتخلق بالأخلاق الإسلامية التي لا تلوث بذلك النفاق، وهو إخلاف الوعد مع الناس. والملاحظ أيها الإخوة لما نلاحظه اليوم أن من أمراض المسلمين عدم الالتزام بالأخلاق الإسلامية، ولهذا نجد الخلف بالوعد وعدم الالتزام بالمواعيد من الأمور الفاشية في المسلمين، منتشرة فيما بين الناس. وإسماعيل كان صادق الوعد، فأين نحن أيها الإخوة من إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من صدق الوعد؟ كثير من الناس للأسف مسلم ويمكن يصلي ويمكن من مساجد، لكن لما تأتي إلى قضية الوعد، قضية المعاملة التي هي أصل الدين، الدين المعاملة في التعامل فيما بين الناس، تجد للأسف أنه يكذب مع الناس، يكذب مع الآخرين، يخلف الوعود فيما بينه وبينهم، وهذه ليست من أخلاق المؤمنين أيها المسلمون. وإسماعيل هذا كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقد تحدثنا عن ذلك في حلقة ماضية أيها الإخوة والأخوات، وبينا أن الواجب على المسلم أن يلتزم وأن يدعو أهله لقضية الدين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، لأن الأهل أيها الإخوة هم أمانة عندنا، ينبغي أن نطيع الله تعالى فيهم، وأن لا نرتكب معصية بسببهم أو من أجلهم. ولذلك حذرنا القرآن أيها الإخوة، وبين أنه ليس من حق الأهل معصية الله تعالى سبحانه وتعالى من أجلهم، ليس من حقنا ذلك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقد جاء في هذه الآية أنها نزلت في رجل اسمه عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعونا؟ فيرق قلبه عليهم فيقيم ولا يخرج إلى الغزو، ما يروح للجهاد، لأن عنده عيال ويخاف عليهم، العيال يقوم يبكون لما يريد يذهب وهكذا. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليس من حق المسلم أن يترك طاعة الله من أجل الأولاد.

0: وهنا أيها الإخوة، وإن كان هذا الولد ليس عدوا بذاته وإنما عدوا بالأفعال، فإذا فعل الزوج أو الولد فعل العدو كان عدوا، يعني لما ينهون عن عبادة الله، عن الجهاد، عن القتال، أصبحوا كأنما هم بمثابة العدو. فلا يجوز للمسلم أن يترك أمر ربه وشرع الله سبحانه وتعالى ثم يذهب إلى أمر الأهل كائنا من كان هؤلاء الأهل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز للمسلم أن يرتكب الحرام من أجل ولده كما يفعل الكثير من الناس اليوم، يذهب يأخذ الأموال من حلالها وحرامها ويخلط في هذه الأموال بحجة أنه يريد أن يأخذ وأن يرتب أمور أولاده وعياله، يدخل نفسه في نار جهنم من أجل العيال، من أجل الأولاد. لا أيها الإخوة، ينبغي أن نفهم ذلك، وإننا لابد أن ننفذ أمر الله سبحانه وتعالى أولا قبل تنفيذ وصية وأمر الأهل وأمر الناس جميعا. فتنفيذ أمر الله مقدم على ما سواه. علينا أن نعلم هذه القضية أيها الإخوة، لأن إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هكذا وصفه مولانا ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي أن نكون نحن من المقتدين بهؤلاء الأنبياء، وأن يكون هؤلاء الأنبياء هم قدوة لنا وأسوة حسنة لنا في التعامل مع عيالنا وأولادنا، وأن لا نلجأ إلى معصية الله تعالى بسبب ذرياتنا، بل نطلب لهم الحلال وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، ونأمرهم بالأمر بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ونأمرهم بالصلاة والالتزام بشريعة الإسلام. هذه هي القدوة الحسنة والأسوة الحسنة فيما بين الرجل وبين أهله كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: العربية
1: مصحف البحرين. تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
0: أذكار الصباح. أعوذ

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

جوع روحي مرهون، هل سبحني و

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: يأتي الصباح حاملاً في كل ثانية سراً ولغزاً،
1: ويعبر النهار حاملاً في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلاً بالصباح.

عندما يدرك الإنسان أن اللحظات الحاضرة سوف تصبح ماضياً وتتحول إلى مجرد ذكريات نعود إليها من وقت إلى وقت، يتزايد إحساسنا بالزمن، فنحاول أن نجعله مملوءاً بالمحبة والعطاء والخير. فإذا كان طعم الحاضر حلواً، فإنه حين يصبح ماضياً سيظل محتفظاً بنكهته.

الاكتفاء بمعرفة نصف الحقيقة يكون أحياناً أخطر من الجهل، ومع ذلك فإن هناك من يقنع بنصف الحقيقة أو بنصف المعرفة، ولا يسألون ولا يبحثون في الوجود والكتب عن المعرفة، عن الجزء المفقود الذي هو على جانب كبير من الأهمية، لأن المعرفة الحقيقية هي التي توصلنا إلى بوابة الانعتاق والحرية.

ذات مرة سأل طالب جامعي يدرس القانون أستاذه سؤالا بسيطا يمكن الإجابة عليه بنعم أو لا، لكن أستاذ القانون أعطى الطالب الجامعي مجموعة من الكتب وقال له: ستجد الجواب هنا، إنها طريقة صعبة لكنها ستجعلك يوما ما محاميا كبيرا.

وجهه إلى صباح من الابتسامات. هكذا هو أصغر عمل نؤديه، يولد فينا الشجاعة والطموح للنجاح في أعمالنا الكبيرة. فما أجمل أن نضيء وجوهنا بابتسامة دائمة، وما أجمل أن نضيء حياتنا بأعمال مفرحة.

0: إن سلاما يضيع هو وطن يضيع،
1: وإن السلام الطالع من أعماق الرماد والنهر ينبغي أن يكون وحده السلام الذي يمحو الرماد والنهر.

0: ويغالب النبع قسوة الصخر لينطلق النهر، وحبة القمح التي تقاسي عتمة الأرض تخرج 100 حبة.
1: وما أصعب أن يسقط الليل، لكن ما أروع أن تشرق الشمس.
0: وهكذا هو الإنسان، يعرف ويبني ويغالب لينطلق ولا يترك لليل أن ينتصر، لأن شروق الشمس هو الأروع.

0: ترى كيف نستطيع أن نحب وأن نكره إن لم تكن المعرفة مقياس هذا الحب وهذا الكره؟ إن حبا بغير معرفة لا قيمة له،
1: وإن كرها بغير معرفة لا قيمة له. ولكن أروع ما في المعرفة أنها تمحو الكثير من الأشياء التي تثير فينا الكراهية، وتكثر مما نواكبه بحب عميق.

قيمة الحياة أن فيها دائما أشياء عظيمة تدعونا لأن نكافح في سبيلها، مثل الوطن والحرية وقيمة الأرض وكرامة الإنسان والصداقة والحقيقة والحب والجمال والتاريخ والسلام، كلها أشياء عظيمة تقاس قيمة الحياة من خلال قيمتها.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: معلومة علشانك.
1: حديث النفس من الممارسات اللي يقوم فيها البشر بشكل عام، ويعتبر سلوك صحي يتم فيه تبادل أحاديث عميقة وأفكار مختلفة.

0: وتحل معظم المشاكل اللي واجهها، ويكون حديث النفس ناتج عن الأحداث اليومية اللي حوله. ويقول علم النفس إن تحاور الشخص مع نفسه يقرب الشخص من ذاته ويعمق معرفته فيها. فأي نقاش مهم في حياتك حاول تحاور نفسك فيه، وبعد دراسته مع نفسك ممكن تنقله للي حواليك.
1: أنا أقول إني بحرينية أحسن وايد مستانسة.
2: أبيش يا بنيتي دايما تفتخرين في ديرتج وتكتبين عنها.
1: أنا كتبت في دفتر البحرين أبيات.
2: البحرين قصتها من أروع القصص.
1: يبا قولي شنو قصتها.
2: قبل لا أقول شنو قصتها، أنتي شنو تحبين تقولين؟
1: أنا أحبك أنت، وأحب باب بيتنا، وأحب النخل، وأحب الشارع مدرستنا، والبحر والبر، وأحب كل الناس اللي فيها. أحب كل يوم الصبح أقول عاشت البحر.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، منوها جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظوماتها الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. افتتح سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال الجسر العلوي ضمن أولى مراحل مشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالي أمام الحركة المرورية.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الأشغال أن افتتاح الجسر يعد إحدى المحطات الرئيسية في تنفيذ المشروع، إذ يتكون من 3 مسارات في كل اتجاه على شارع الشيخ سلمان، ومن المتوقع أن يسهم بصورة مباشرة في تعزيز انسيابية الحركة المرورية. وأشار سعادته إلى أن المشروع بعد اكتماله سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى أكثر من 22 ألف مركبة في الساعة، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويحد من الازدحامات المرورية. هذا وتواصل مملكة البحرين تطوير شبكة الطرق في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية ومواكبة التوسع العمراني ودعم حركة التنمية والاقتصاد.
1: وأظهرت بيانات حكومية منشورة على منصة البحرين للبيانات المفتوحة أن إجمالية أطوال شبكة الطرق في مملكة البحرين بلغ 5460 كيلومتر خلال عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار تطوير شبكة النقل وتطوير البنية التحتية. في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري من خلال إتاحتها عبر تطبيق التاجر.
2: وفي هذا السياق أكدت فاطمة عبد الله الضاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد أن إتاحة خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري عبر تطبيق التاجر تمثل خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة. وفي تطور آخر، برز القطاع المصرفي في مملكة البحرين كنموذج للمرونة والاستقرار النقدي، حيث نجح في الحفاظ على وتيرة أدائه التشغيلي بكامل طاقته وجاهزيته العالية، مستندا إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة يقودها مصرف البحرين المركزي.
1: في هذا الشأن أكدت وكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية أن قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وفي موقف عربي موحد بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتواصلة، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إدانتها للعدوان الإيراني الغاشم الذي يستهدف أراضيها ومواطنيها ومنشآتها المدنية.
2: ودعت

0: إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. سوق المحرق.
2: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بوماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عرف الكحل من قديم الزمان، وكان يستخدم كوسيلة جمالية لدى النساء، وحتى في أزمان سابقة لدى الرجال، لتغيير من شكل العين وإظهارها بشكل أجمل. في السابق كان هناك اعتقاد أن استخدام الكحل يقوي البصر ويقوي النظر، ولكن في واقع الحال فإن استخدام الكحل ما يقوي النظر، لكن يمنع الوهج لأشعة الشمس القوية، وبالتالي يخلي الشخص يقدر يفتح عينه بشكل أفضل ويحس أن عنده مستوى النظر صار أفضل. فهو فعليا يمنع انعكاس الأشعة على حافة الجفن ويعطي انطباع خاطئ أن النظر صار أفضل. أثبتت الدراسات والأبحاث أن معظم أنواع الكحل المستخدم يحتوي على تركيز عاني من الرصاص، ومادة الرصاص مع امتصاصها من خلال الجسم تسبب حالات تسمم عند الأطفال لا سمح الله. فبالتالي استخدام الكحل مع الأطفال لا ينصح به بشكل عام، بدالة تنفع الطفل قد تسبب له مشاكل مثل التسمم أو التهابات مثل البكتيريا والفطريات إذا كانت مادة الكحل غير معقمة أو غير صافية. الله يحفظكم.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

0: أطل الفجر، فمن هو الذي سيجيء مع قدوم النهار الجديد؟ ومن الذي سيحصي عدد حبات الحصى على شاطئ الخليج بين مياه البحر والموج الجبلي والزبد الأبيض المتكسر؟
1: من الذي سيسافر عبر الرمال والصدف واللؤلؤ بأفكاره عند غروب المراكب وهجر سواحل القلوب المعذبة؟ أسأل نفسي، أسأل الشمس الدافئة والمياه الدافئة والنخل والهواء والصحراء، أسأل الكهوف البرية في كل مكان تشرق عليه الشمس، وأسأل النافذة المشرعة للعصافير المغردة، من ذا الذي سيجيء بعد كل التفكير والتعب؟

من ذا الذي سيجي ويهبط القمر على خاصرتي ويزنرني بكل خيوط الشمس بعد استئذان ورحيل؟ وتلعب الشمس بي ثانية، تشعل وقع أقدامي وخطاي على الرمل اللاهب بحرارة شمس الشاطئ المرسوم. أما أنا فألهو على قلب يرفرف كالراية التي تلوح للريح والعشب والأرض والثمر، وأحب ألا أراها عكسها وألا أرى الشيء ضده، وأن أمشي إلى الراية مقبلة. لا أريد أن أرى شمسي محطمة مثل القمر على خاصرتي وأشتعل.

تعبت من الركض البطيء خلف موج البحر أنتظر مراكب الشراع، فلكم تأملت أن أراك مبحرة فيها آتية إلي. لا أريد أن أراك بعد غياب كالراية المظلمة، ولا أحب أن ألتفت نحو العين لأرى الرمش يهمس للرمش من بعيد. كذلك لا أريد أرضا تغور فيها الينابيع ولا صخورا بغير إرادة، فلقد أبصرت الينابيع تتفجر بالأمس من مقلتيك وعلى وجنتيك. لا أريدك زهرة ذابلة بعد غياب، وأنا الذي لو تريدين أركب الموج مرة وأطارد الأطفال الصغار مرتين وألحق بالنحل لأثنيه عن امتصاص الزهر في البراري المتراميه.

فما العمر إلا امتداد بين الفراغ والفراغ، وما الرقص إلا تعبير أدائي على وقع الطبول. فإلى متى يا عزيزي تريدني أن أنتظر؟

إلى متى؟ وأنا أشعر بأني تقدمت في العمر حتى بلغت براءة الطفولة من جديد، وما عدت أبصر إلا القاع وأرتعش عند رؤية إنسان. لماذا تريدني مولاة لك ولا أحلم بأن ألمح فارساً عربياً أصيلاً؟ ألا تريدني أن أسمع غناء الفرس وحدو المتسابقين؟

لا تستسلمي لأصابع الغيث، واستمري في سماع موسيقى الكمان ونقر الوتر. دعي قلبك يا حبيبتي يسرح مختالا بين معاناة القلوب المبتهجة بقدوم فصل العاشقين. ابسطي كفك للنسيم، واستنزلي من النخل البلح المستوي، وشدي على كفيك كي تتمكن من قطف الجمل، إذ كيف يمكن أن يقطف الثمر والأصابع مستسلم. لا تستسلمي للخطى الغارقة بالرمل من دون امتزاج فيه، فأنت لم تتعود الاستسلام حتى في أحلك الظروف.

أسرح عيني في زرقة الأديم والسماء، وأسرح في الصحراء بين النخل راقصة بفرحة الجديدة. ولا شيء كان قبل يأتي لأفرح وأرقص وأنفخ في البوق وأتمايل على لحن القصب. لا شيء كان يأتي لأمحو من خاطري دلائل البكاء والصراخ، وعندما فتحت لي قلبك مرة أخرى طرت من فرحي وعشت حياتي من جديد.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: معلومة علشانك.
1: من الأمور اللي جميعنا نسعى لها في الحياة هو تحقيق الثروة والاستثمار والمجالات المتعلقة بهالجانب

كثيرة، منها الاستثمار في العقار، الذهب، الأسهم، المشاريع الصغيرة وغيرها من الأمور. ولكن يتفق جميع رجال الأعمال والناجحين على أن أهم استثمار هو الاستثمار في النفس والعلم وتطوير الذات، وأن الشخص نفسه يكون مكسب في أي مكان يكون فيه، ويكون هو القيمة الحقيقية اللي تسعى لها الشركات والمؤسسات.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل.

0: النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها، ومن ثم نمضي في طريق الحياة. النعم في حياة الإنسان نعم موجودة ونعم خفية، وإذا نقول نعم خفية أو مخفية نقصد بأنها نعم معنوية ولها أهمية كبيرة في حياتنا وتأثر علينا بشكل كبير، وبعضها يشكل جزء منا ومن هويتنا.
1: الذاكرة من أكبر النعم في حياة الإنسان، وهي أساس تطور البشرية. ولو بنقيس موضوع الذاكرة على كل أمور الحياة بنلاقيها جزء منا.
0: بنتطرق للذاكرة كجزء أساسي من تكوين الفرد وشخصيته، فلكل إنسان ذكرى منها سعيدة ومنها حزينة، ونلاحظ أن اهتمام الإنسان باسترجاع ذكرياته السعيدة طريقة عساس يعزز فيها طاقته الإيجابية ويعيش لحظات من الماضي بكل تفاصيله.
1: ولأن الإنسان اهتم بالذكريات وتفاصيلها، حرص على أن يبحث عن سبل للاحتفاظ بتفاصيل حياته اليومية وتدوينها. فعلى سبيل المثال الفراعنة أحرصوا على تدوين علومهم في بيوت الحياة اللي كانت بمثابة المكتبات عندهم، ومع عمليات التنقيب تم اكتشاف أهم العلوم اللي تم الحفاظ على كتابتها مثل الهندسة والجغرافيا وفن العمارة. وكانت هذه التدوينات هي الذاكرة اللي حفظت الحقبة الزمنية اللي عاشوها الفراعنة.
0: وظل الإنسان في حرص متواصل على حفظ الذاكرة في كتب وقصاصات ولوحات فنية ورسومات، إلى أن تم اختراع التصوير الفوتوغرافي في القرن 17 تحديداً، وبعدها اختراع تصوير الفيديو واللي يعتبر من أهم الاختراعات والأدوات في تاريخ الإنسان. واليوم من أحلى النعم الموجودة في حياتنا هي الصور القديمة والفيديوهات اللي تأخذنا إلى أحلى لحظات حياتنا ونشوفها ونعيشها مرة ثانية. صورنا وإحنا صغار والفيديوهات اللي توثق الأوقات المهمة واللي عشناها في فترة من الفترات.
1: والذاكرة في عقل الإنسان قد تواجه مشاكل مع التقدم في العمر، وأكبرها مرض الزهايمر واللي يعتبر العدو الأول للذاكرة وسرقة الذكريات الثمينة والغالية علينا مع اللي حولنا. وهالمرض يهاجم في بدايته الذاكرة القريبة، وسبحان الله يرجع المريض إلى حقبة زمنية مهمة في حياته القديمة ويظل عالق فيها، فتشوفه يسأل عن عياله اللي متزوجين، ويسأل هل رجعوا من مدارسهم أو لا، في ظنه أن للحين هم صغار.
0: فعشان تساعد مريض الزهايمر اللي واجه هذه المشاكل، حاول دايماً أنك تسايره وتتفاعل معاه، والأهم أنه بين فترة والثانية ذكره بالفترة اللي هو حالياً عايش فيها، وتصفح معاه ألبوم الصور القديمة مع الشرح.
1: الذاكرة نعمة من نعم الله علينا، بدت في عقل الإنسان واللي تتم في عملية دقيقة ومعقدة بتخزين الذكريات على هيئة إشارات كهربائية وكيميائية، ولما تقوم باستذكار أي معلومة يتم تنشيط مجموعة من الأعصاب.
0: فالذاكرة نعمة من نعم الله علينا، مهم إن احنا نوقف وقفة نتأمل في جمال وجودها، ومن بعدها نمضي في الحياة. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها من دستور مملكة البحرين.

سلامة الكهرباء سلامتك. اجعل الفحوصات الدورية للكهرباء أولوية، وذلك لتفادي أي حوادث كهربائية مستقبلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. وصف بعض الأدباء العاقل بما فيه من الفضائل، والأحمق بما فيه من الرذائل، فقال بعض الأدباء في ذلك: العاقل إذا والى بذل في المودة نصره، وإذا عاد رفع عن الظلم قدره، فيسعد مواليه بعقله ويعتصم معاديه بعدله. إن أحسن إلى أحد ترك المطالبة بالشكر، وإن أساء إليه مسيء تطلب له أسباب العذر أو منحه الصفح والعفو.

0: أما الأحمق فضال مضل، إن أونس تكبر وإن أوحش تكدر، وإن استنطق تخلف وإن ترك تكلف، مجالسته مهانة ومعاتبته محنة، ومحاورته تغر وموالاته تضر، ومقاربته عمى ومقارنته شقى. وكان الملوك القدماء إذا غضبوا على عاقل حبسوه مع جاهل. من نوادر أبي العيناء أنه دخل على إسماعيل القاضي وجعل يرد عليه إذا غلط في اسم رجل أو كنيته، فقال بعض من حضر لأبي العيناء: أترد على القاضي أعزه الله؟ فرد أبو العيناء: نعم، ولم لا أرد على القاضي؟ وقد رد الهدهد على سليمان عليه السلام فقال: أحطت بما لم تحط به، وأنا أعلم من الهدهد، وسليمان أعلم من القاضي. اشتكى إلى أحد الأمراء جلساؤه فقالوا: إن بوابك يأذن لأصحابه بالدخول عليك قبل أصحابك أيها الأمير. فقال الأمير: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور والجمل الصؤول، فكيف إذن بالرجل الكريم؟
1: ما خط القلم.
0: قال ابن المقفع: لا تكثرن ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك، فإنك من ذلك بين فضيحتين: إما ينازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والصلف، وإما لا ينازعونك ويخلوا في يديك ما ادعيت من الأمور فينكشف منك التصنع والمعجز. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
1: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد معكم هذا المساء في حلقة جديدة من برنامج صور شعبية، فعسى أن تكون مواد هذه الحلقة محل رضاكم واستحسانكم. الشاعر هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد العبيدلي، الملقب بعبد الرحمن الشاعر، من مواليد المحرق سنة 1900 ميلادي تقريبا. ركب الغوص كعادة معاصريه في ذاك الوقت، وعاصر الكثير من شعراء النبط وشعراء الموال، منهم الشاعر فرج بومتيوح والشاعر حسين برقبة ومبارك بن عنبر والعديد من الشعراء الذين تأثر بهم.

0: أثر الشاعر من خلال حفظه لمواويل وقصائد هؤلاء الشعراء، فكان متوقد الذاكرة، يحفظ الكثير من المواويل والقصائد، وكان مرجعا مهما في التراث الشعبي في بالنسبة للقصائد والمواويل. نظم الشاعر عبد الرحمن الشاعر قصائد في الفصحى وقصائد في النبطي. في الفصحى كانت مجرد محاولات، أما بعضها الطويل فكان في القصائد النبطية والمواويل البحرية. له ديوان مخطوط والنسخة الوحيدة الأصلية موجودة في متحف البحرين الوطني. كان الشاعر عبد الرحمن يتفاعل مع الأحداث وينظم القصائد، فمن قصائده المشهورة التي كانت مرتبطة بحدث قصيدة سنة الطبعة وقصيدة الزكاة وقصائد أخرى، جميعها تؤرخ لأحداث مر بها الشاعر ومر بها عصر الغوص. وقصيدة هذه الليلة هي من النوع الغزلي الذي أكثر منه الشاعر. فيقول عبد الرحمن بن عبد الله الشاعر: يا طير يلي طاير لك تشكيت، شوف الذي نومه على الخل ما راق، يا طير ما فك الحذر لو تسليت، ولا تهنى القلب من كثر الفراق. يا طير ما فك الحذر لو تسليت، ولا تهنى القلب من كثر الفراق، من صاحب ما ظن عقبه تمنيت، ولا طرى قلبي الغيره ولا راق، من حين أقفى أرث القلب وازيت، مثل الذي عظمه تكسر بالأعراق. يوم عطف ثمسار ما عقبه سليت، ظليت كالمجنون في وسط الأسواق، وهو حلف لي بالذي خالق البيت، عقب المعرفه بدل الحق بعقاق، لأنه بعد يرجع على كل ما شيت، أيضا عطاني من عهود وميثاق، قلت الوصل لا تقطعه قال ما هيت، قلت الوصل لا تقطعه قال ما هيت، إنه يجيني بالوصل كل مشراق، هذاك من شافه بيدعي كما الميت، ولا هبيل حارب النوم ما ضاق، من يوم شفته دالع من ورا البيت، يشبه كما فجر طلع عقب الأشفاق، له مبسم ليه من رأيته تشفيت، سود الحواجب والثغر حلو الأرياق، والوسط مهموس كما لف الأوراق، هذا الذي هيض غرامي وثنيت، وهذا الذي أدعى قليبي بالأحراق، هذا الذي هيض غرامي وثنيت، وهذا الذي أدعى قليبي بالأحراق، هذا الذي ليه من مشى مت وبليت، ما شوف أنا الجبلة ولا أدل الأشراق، يوم نظرني طايف عنه مريت، أشرت له بالطرف جاني ولا عاق، يوم نظرني طايف عنه مريت، أشرت له بالطرف جاني ولا عاق، يوم اللي فا عندي جميع وضميت، شخص عناني مستود ومشتاق، قلت له علامك ذيك الأيام ما جيت، قال القلب مشغول من زود الفراق، قال لي بعد جسمك نحل قلت وبليت، من زين حسنك ما خذ الروح بسراق، حنا تهنينا وصار العدو ميت، في حفظ خالقنا إذا راد ما عاق، حنا تهنينا وصار العدو ميت، في حفظ خالقنا إذا راد ما عاق، لولا هنا ما قلت جيل ولا حويت، كلها العين الزين هو ترعى الأعناق، قبلي أنا محسن ترنم على قويت، جيله شهر عندي الخلايق والأوراق، أيضا ابن لعبون يا ما رسم بيت، في حب محبوبة بدل جيل ما فاق، هذا مقالي مير ما ظن أنا أخطيت، شوف الذي نومه على الخل ما راق.
1: من جور والفاي عيني بالكرة ماله، ما دمت أنا مبتلي روحي نفس ماله، سايل جمع الأطباء قال اندوى ماله، المن أنا أشكي تزايد جوركم بي ولا، ماني لعيت بالعاي لحدالك إني ولا، طيرا لعي فاقد وقت النثارة ولا، العيت من علة

0: داير دوي ما له.
1: يا من لها الروح دفتر والضمير كتاب، مرسول يهديك مني يا مليح كتاب، هميت قبل النوى باعث لكم بكتاب، اهديك من خافجي خطي ومرسولي، من واحد دمعته بالخط مرسولي، بالفضل جودي وفهمي حرف مرسولي، يا ليت قلبك يحن وترد لي بكتاب. عبد الله خليل بغمر.
0: محمد خليفة العماري. مراكب الشوق تاهم بالهوى وشلهن، ظلا مسيرا لهن بين الشعاب شلهن، عواذلي بالهوى جارا علي وشلهن، حلو التقاطيع من للروح سالبها، بعيد داره وعنه من أسالبها، نواظري هلة الصافي وسالبها، ربات الخدور بتعذيب القلب وشلهن.
2: عبد الله بن عامر. يا باهي الخد يلي في جمالك عال، يا قايد الريم ما مثلك حسين وعال، سبحان من صورك زين وجمال وعال، انت غرض خاطري يا مثل في ودواي، ذكرك انا عيش وشوفك صحتي ودواي، يا زين انت حياتي وسببي ودواي، لك منزلين في الحشي قصر رفيع وعال.
3: مرقب ضي لاحبك سامجتي وخفة، مكن صوابة بقلبي يا ملا وخفة، عن ناظري قابل عن ناظري أخفة، ظليت من عظم فرقاء أنا العي وحن، وارزم كما واس مفرود من ما يحن، إن كان يا مهجتي قلبك علينا يحن، روف بصالك ورد قلب قد وخفة.
4: مساك الله بالخير. شاعرنا الليلة هو الشاعر إبراهيم سليمان السبيعي. أخ إبراهيم، ودنا تخبرنا عن بدايتك مع الشعر النبطي، يعني متى كانت البداية؟
5: البداية يعني كنت في المرحلة الإعدادية.
4: نعم.
5: ابتديت عندي ميول في كتابة الشعر.
4: وأنت في المدرسة؟
5: في المدرسة. نعم. فأكتب في يعني في الكراسات أو في على كتب المدرسة.
4: نعم.
5: أكتب بيت شعر وشيء. فأكتب ذي الأشياء. بعدين يعني طاح في يدي ديوان شعر حمل عبد الوهاب الحيواني.
4: نعم.
5: فقمت أقرأ فيه أقرأ فيه. فحاولت أني أكتب قصائد.
4: يعني تجار القصائد هذه ولا قصائد مختلفة؟
5: لا مختلفة.
4: مختلفة، محاولة تجار الفيحان.
5: لا محاولة.
4: ويعني نقدر نقول أن الشعر اللي أثر فيك في البداية هو الفيحاني.
5: نعم.
4: هل في شعراء آخرين أثروا فيك؟
5: إيه بعدين يعني كل طاحت في يدي ديوان كثير، تمت أقرأ لكل الشعر يعني.
4: كل الشعر.
5: معظم أي ديوان فيها أقرأ فيها.
4: ومن تفضل من الشعراء الكبار المعروفين؟
5: يعني عبد الله الفرعي أفضل يعني أقرأ له.
4: الشعر الكويتي.
5: محسن. نعم. هزوم.
4: نعم.
5: أقرأ يعني باللعبون.
4: باللعبون.
5: أفضل. يعني يستفيد من كلماتهم طريقتهم يستفيد منها.
4: طيب إبراهيم، أنت مواليد أي سنة؟
5: مواليد 1954.
4: 54. متى بديت تنظم؟ يعني كم عمرك؟
5: يعني على 15 سنة.
4: تقريبا عمرك 15 سنة. يعني إذا مواليد قلت 54 يعني حول سنة 69 ابتديت. نعم. بس كتبت الشعر النبطي أو كتبت أنواع ثانية من الشعر؟
5: كتبت الموال.
4: كتبت الموال.
5: نعم.
4: الشعر النبطي والموال.
5: الموال.
4: طيب الحقيقة أن ما نشوف أنك تشارك بكثرة في الصحف وفي المجلات وفي البرامج.
5: لا يعني عرفني فترة.
4: نعم.
5: أول كنت أشارك في مجلة البحرين اليوم.
4: نعم.
5: مجلة المواقف.
4: نعم.
5: سد الأسبوع في مجلة يعني ذي شاركت أخبار الخليج.
4: نعم.
5: بعدين صار في شغلي أكثر يعني ذي فقل الإنتاج شوي.
4: يعني قلت الإنتاج للانشغال يعني.
5: انشغال.
4: طيب يعني ما لك نية تسوي ديوان أو تجمع أو ما عندك مجموعة كفاية حق ديوان؟
5: يعني عندي تقريبا يعني أنا موزع عندي ديوان أخطط بيدي.
4: نعم.
5: أنا أحتفظ بقصائدي في
4: هذه الديوان. نعم.
5: أكتب الموال وأكتب لي، فأنا أفكر أسوي أول ديوان الموال بروحه.
4: بروحه. يعني لك بروحك مواويلك.
5: أي موال.
4: الله يوفقك إن شاء الله. طيب على ذكر المواويل، إذا ممكن نسمع موال كنموذج واحد.
5: شقدر بعد شل حوالبك لو صدق لو زور، ما خبر مني صدر عنك شذب لا زور، يا ريت ركبي عثار عن داركم لا زور، ما ريت حبي لكم يرجع بعد بيعود، ما طيق صاحب غادر يعمل مكر ويعود، يا ويل وقت الصفا ياتي لنا ويعود، شا شهدت شاهده صح شاهدي لا زور.
4: لا زور. انواع الشعر يعني اللي انواع الشعر كثيره. يعني اقصد اغراض الشعر. فشنو اللي نظمت من اي نوع في اي غرض؟

0: أن أول نظام تكتشف في الأخوانية ثم رسلوت مسجلات الأخوانية.
1: تساجلت مع شعراء. من الشعراء تساجلت؟
0: سجلت يعني ويا شعراء عبد الله بن خالد الجوسري.
1: نعم.
0: ويا فضل المعيني من المنطقة الشرقية.
1: نعم.
0: شعراء الكبير همام راشد النعيمي.
1: نعم.
0: شيخ خالد بن حمد الخليفة.
1: نعم. لك تجربة زينة مع الشعراء؟
0: مع الشعراء السيد علي في المغول.
1: يا سيدي. حسن
0: صالح الرويعي.
1: طيب. ممكن تعطينا مبادرة بينك وبين شاعر له نموذج أبيات من القصيدة
0: ذي؟ أي شاعر فضل بعينين منطقة الشرقية.
1: نعم.
0: سهر الليل أطوح بالونين وأتذكر زمان قد مضى يوم أنا في غرام الزينة هيم ودعج العين هيم بيه اليوم مخلص في هواي 4 سنين غير حبي أبد ما قد رضى في درب المحبة في دروب المحبة مستقيم ما يلف ويراوق بالغرام أحسب أن السعادة كل حين وأحسب أن الشقاء عني انقضى وأحسب أن الأمر كله نعيم كل يوم سلام وكل عام.
1: هذه النموذج مبين على أربع
0: الأربع
1: قوافل. يعني كل شاطر بقافية.
0: كل شاطر بقافية.
1: والله صعب. رديت عليه أنت؟
0: نعم رديت.
1: شنو نسمع الرد ياسمين؟
0: مرحبا ما زاف عود الياسمين أوشد الشادي على فروع الغضاء نسهلا بك الكريم ابن الكريم ترثت الأجواد والقوم الحشم والكتاب اللي لفاني من خديم نبعث الأشواق ذكر ما مضى والحروف اللي كمسلك النظيم سقها الصايق على جيد الأرام بيحت سدي وفضيت الكين ونحمس قلبي عقب ما هو نضى تشتكي لي يا فضل وانا سقيم حامل وزر الهوى 7 أعوام والحبيب اللي أوده من سنين خان عهدي والهوى غير ارتضى لا يريبك في الزمن شيء عظيم جندل الأبطال وادعاهم عدام وما كتب اللوح لازم لك يبين وين تذري عن لحل القضاء شوفني يا أخوي من غدر الزني خابر الويلات من مرضى حرام ناكر المعروف يبغيني ألين يحسب أن القلب عن فعله رضا والعواذل فعلهم فعل الحريم في الدسايس ما يدارون الملام صاحبك من كيدهم عايش حزين ما هنا زاده ولا طرفه غضاء منهج العشاق ذا منهج قديم منهج الحاضر من الناس القدام لو صفوا لك ذا الهوى منده وحيد ينكرك ويقول عهدك قضاء قبلنا في الغي كم عاشق بهيم ما سلم منهم أحد أبدا سلام كلن بطوره تولع بالحسين وتلفت روحه ولا وعد انقضى كم عذلت القلب بسك يا غشيم والنصحته زار بعناده وهم كل ما فكيت لي غزل قطيم شربكولي الغزل والحبل اعتضى واستوى قلبي من الصدمة خصيم لفعل معروف يجزر بالخصام عزوتي يا فضل كلهم حاضرين نوصلك في الضيج حال المقتضى وحبيبك يذكرونه بالقصيم أورى نجران لو دونه إزحام وتزبن في دار قصر الحصين نوصله ويضيق بهره بالفضاء ولزم مالا فما نملك يقين ما جمعنا المال إلا الكرام ولزم جاه في حظك ما يشين ليس عينا لك فقل سعدك أضاء بذن فلاق النوع محي الرمين تسم لك يا فضل حظك وضام
1: صح لسانك. طيب الأغراض اللي نظمت ما ذكرت لي شنو هي
0: نظمت يعني
1: في سمعنا عن الغزل
0: قصائد يعني في المال
1: الملح وبعد
0: نظمت يعني موال في الخيل
1: بعد
0: نعم.
1: موال في الخيل
0: نعم.
1: تقدر تقول لنا ذي
0: يا أهل الحما وينكم شدوا المهار سروج طيب المعاني تجي من نورهن سروج تسهل بادي عدن لحيولهن مسروج نعلات الحوافر خامصات البدن حمرا وشقرا وبيض مطهمات البدن تسبق طيور تعلن بالخضيرة بدن مهار وايل وتعجب بالمعن مسروج
1: سروج. طيب على هذه نظمت على الخيل لأنك كنت
0: في البحرين
1: كنت تركب الخيل بعد من هوايتك أعتقد القنص والطير
0: نعم.
1: عندك أبيات على القنص
0: نعم ما شلون حظي من قنيس الباكستان لا عطى فواز صافي الشليلة
1: فواز هاي
0: هاي طير عندي
1: إيش فيه الطير
0: شاف مسومر يعني
1: مسومر هني عطب
0: عطف نعم
1: يعني صايدة
0: يصير في
1: يسمونها مسمار هذه
0: يسمونها مسمار يصير في انفاق في يدوي يعني متأثر
1: نعم.
0: فما يقدر
1: ما يقدر يصيد
0: نعم. إيه. فيوم قناص بي يعني ما أفادني بشيء
1: نعم.
0: فقلت
1: نعم.
0: ما شلون حظي من قنيس الباكستان إلا عطب فواز صافي الشليلة من سومر نشفه وأنا خاطري شان وجبار ما سار الذي معتبلي ولا القنص الصيد وقت نميحان ومن كان شاطر صار قلبه دليله كل الطيور الوالمة صيدها زان واستر صاحبها وغنى بليله كثر الممارة والحكي بينهم هان كلن على صيده يزام زميله ولا الطيور الناقضة فعلها هان تلحق وترجع صاحبتها الفشيلة قالت حظي وانا والي بخذلان فواز كدرني وانا محتسبني.
1: طيب على

0: الطير يعني الظهر يأثر على صاحب لأن صاده يعني مرض أو شيء.
1: حتى لو ما صاد في الجنس يأثر عليه.
0: يأثر عليه نعم. طيب عنا بنختم اللقاء وياك نسمع موال إذا تكرمت.
1: شكرا.
0: مشكور.
1: مصايب الضيم أدعت عارضي يشتعل والحال مني ضمر شبه الشمع يشتعل مثلي شغوف القلب من الوزا يشتعل أنهلت قلبي على فرق الولف مبتلي والهم فين استقر طول المملاء طول المدى مبتلي يا من يعين الذي في دنيته مبتلي كل ما دفنت الهوى في ضمري يشتعل.

0: شاعر الحلقة هذا المساء هو الشاعر راشد بن حسن الماجد النعيمي، أحد شعراء البحرين، الذي كان له باع طويل في حفظ قدر كبير من التراث الشعري لهذا الوطن. ولد الشاعر راشد بن حسن النعيمي عام 1917، وسكن في وادي حفيرة فترة من الزمن، وفي 20 من عمره انتقل إلى السكنة في الرفاع الغربي مع أخوانه فهد وحمد وعلي، وكان ساكن مع أخيه علي. نشأ الشاعر على حب الخيل والفروسية، وكذلك على حب القنص والصيد، وكان يعتني بتربية الصقور والمحافظة عليها وإعدادها للقنص في كل موسم. رافق الكثير من شيوخ البحرين في رحلاتهم للقنص، وكان له إذن واعية تلتقط القصايد ويحفظ الكثير من أمهات أو القصائد والأبيات المستشهد بها، فكان مرجع في الشعر والحفظ، وعاصر الشاعر المعروف الأحدام من الصباح الكبيسي، وكان أحد عوامل الحفاظ على الكثير من قصائد هذا الشاعر. وللشاعر راشد النعيمي قصة طريفة مع الشاعر حسن بن صالح الرويعي، نستمع إليه يرويها لنا.
1: راشد بن حسن بن ماجد، ويقال لهم الماجد نسبة إلى يدهم المعروف، وهم من قبيلة النعيم المعروفة. وراشد بن حسن شاعر

0: ألقى علي بيت واحد من الشعر وأنا جاوبته به، والسبب أن هناك كان حصان يخص للشيخ خليفة صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الوزراء، صادف أن الشيخ خليفة مسافر وأنا كنت مجهز الحصان للسباق ولكن ما بقيه سابق إلا عند وصول الشيخ خليفة. فهو يأ في يوم من الأيام، وكان في ذاك الفترة يسكنون في الحفيرة، والحفيرة منطقة معروفة قريب من الدور ويو، وهو يا بعض الجماعة من الربع من النعيم. اي نعم. فعاد يوم يأ شاف الحصان، نحن نزلنا الحصان ويا الخيل لكن لا سابقنا به ولا أطلقناه ولا خدت له يوم. توجه علي وياني وقال لي الحصان أشوفه عندكم كنه منقوم، جد له أسبوع عندكم ساف هنا. عاد فهمت وياه، قلت له الحصان أولا أن الشيخ خليفة مو موجود، ولا ودي أن أنا سابق به ورعيم هو موجود، ولكن إن شاء الله اصبر إلين الله ياب الشيخ خليفة من السفر يحياك وبتشوفه، ولا أنت في حفيرة ايش دراك به، أنت في السنة تينا مرة واحدة. ألفت لعاد كم بيت مداعبه وياه، أقول له الغوج يا راشد مولم ومكروم والخيل وأهل الخيل متجنبينه، الغوج يا راشد مولم ومكروم والخيل وأهل الخيل متجنبينه، كل إن يشوفه به بطاره وبه زوم ومسابق أهل الخيل احنا فاهقينه حتى يجي راعيه ويصير معلوم عندك وتعرف مضربه في قرينه والشيخ عيسى شاهد اللي مع القوم لو سلتهم هم كل شيء خابرينه، وانت اللي ذيلك في حفيره 100 يوم ما جيت الا اليوم يم المدينه. والله عاد وصارت مداعبه انيسه لكنه ما رد على القصيده عشان رد شيء وخفى عني ما دريت عنه، عسى الله يرحمه ويطول اعماركم.
1: والشاعر راشد بن حسن كان يحرص على عدم اظهار قصايده في حياته، وحاولنا عده مرات ان نحصل منه على بعض القصيد فكان ينكر انه ينظم القصيد او يمتنع عن النشر. ومن الابيات اللي حصلنا عليها الشاعر راشد هذه الابيات الغزليه، يقول: اه من قلب على المحبوب حن، اه من قلب على المحبوب حن، صابر بالصبر ما يطفي اللهيب، ليه عذلت القلب قلت انه سكن، ساعة يحضر وساعات يغيب، ليه عذلت القلب قلت انه سكن، ساعة يحضر وساعات يغيب، من تولع في الغواني يمتحن، وان تصوب ما يفيد به الطبيب، لا سقى الله عيدكم يا اهل الوطن، في المدينة شفتنا طفلا عجيب، لا سقى الله عيدكم يا اهل الوطن، في المدينة شفتنا طفل عجيب، صابني بالحاض مع حمر الوجن، وان طلبت حاجة ما يستجيب، دي سبايبكم علينا يا حسن، صرت لي سبه وانا صرت الصويب. ومن قصائده التي غناها المطرب علي خالد هذه الابيات اللي يقول فيها: سلام يا ريم البساتين، سلام يا ريم البساتين، اللي علينا طال فرقاه، مصبر على فرقاه يومين، اللي جفانا ما جفيناه. سلام يا ريم البساتين، اللي علينا طال فرقاه، مصبر على فرقاه يومين، اللي جفانا ما جفيناه. امرت من فرقاه يومين صار السبب اصحاني يدواه، الصدر يشبه ملة الصين فوقه فناجيل مجفاه، والعين تشبه عين شاهين اللي على وكرن معلاه، ليه من دعاني جيت الحين ولا طلب شي شريناه، ليه وين صبري عنه لوين على حبيب طال فرقاه، ليه وين صبري عنه لوين على حبيب طال فرقاه، عيني تهل الدمع عامين

0: يكفي عذاب القلب ما ياه من لا يعرف الزين والشين يصبر على وقته ودنياه. أبي أسألك طال عمرك عن المرحوم راشد بن حسن النعيمي.
1: نعم
0: إيش مدى معرفتك به؟
1: والله معرفتي به صاحبي وباخص في أحواله وريال مثل ما قال محنك.
0: وعن معرفته في الشعر؟
1: معرفه عنده جايدة في الشعر وحفظ يحفظ وهو بعد شاعر لك صيدات زينة لكن أنا ما حفظها.
0: بس أنت سمعت له بعض القصيد؟
1: سمعت له بعض القصيد نعم عجيبة.
0: وعن
1: ريال صقار خيال أنيس في المقانيس وفي الحفظ وسوالفه وصريح الله يرحمه وريان
0: الله يرحمه.
1: لا تقول إلا خير.
0: من المحزن أن يتوارى تراث شاعر مثل راشد بن حسن النعيمي دون أن يأخذ نصيبه من النشر والترقيق والتحقيق، ولكن إن شاء الله في الأيام الجاية نحصل على بعض القصيد التي خلفها هذا الشاعر. توفى الشاعر راشد بن حسن النعيمي مساء الأحد 9 ذي الحجة عام 1402 الموافق 26 سبتمبر عام 1982 رحمه الله.

ردت تقول اليوم ودي ألاقيك، خلني أصلح ما كسرته بديني، والله ودي من زعلك أراضيك لو كان قلبك يعرفه ما يليني. ردت تقول اليوم، ردت تقول اليوم ودي ألاقيك، خلني أصلح ما كسرته بديني، والله ودي من زعلك أراضيك لو كان قلبك أعرفه ما يليني. حدتني الأشواق، حدتني الأشواق أرجع وناديك، عساك ترحم خافقي اللي حزيني، يسهى طوال الليل يبكي لياليك حيث الهوى والحب فيها يزيني. يا ليت يقدر، يا ليت يقدر خافقي كان يسليك، لا شك يا طيفك مبعث الحب فيني، عساك ترحم من على البعد يرجيك، تنسى الذي قد راح ترجع تبيني. قلت الأسف والله، قلت الأسف والله خابه رجع فيك، عقب الذي سويت تبغي تجيني، تبيني أسمح كيف نسمح تخطيك، والله ما اسمع منك لو كلمتيني، يحرم علي اليوم إني أحاجيك، شيء فعلته ما يرجع حنيني، والله ما رجع في كلامي وناديك لو كان بين الناس مهدني يبيني. عبد الله خلف الدوسري.

الجبين المحارب على ريم الفلاح على ريم الفلاح

خسر أهيف نحيل خسر أهيف نحيل يا سيدي بالزين والوصف.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا اللي يسرنا أن تكون زميلتنا نيلة محمد أيضا شركتنا في هذه الحلقة.
1: أرحب فيكم أعزائي المستمعين من خلال هذا البرنامج الأسبوعي من مكتبة المعارف.

0: احنا الان اعزائي المستمعين في المكتبه العظيمه هذه، مكتبه المعارف التي ملئت ارففها او ارففها بما نفس من الكتب. واشوف الاخت نيلة عندها ورقتين، شو محضره لنا اخت نيلة اليوم الموضوع؟
1: محمد انا قبل اقرا طبعا اللي محضرت لك واللي محضره للمستمعين، ايش رايك في السمك يا محمد؟
0: هاي
1: كاكله طبعا.
0: طبعا يعني المعروف عنه ان ما لا عدو مثل ما يقولون، وما يضر بتاتا، يعني جميع المرضى الدكاترة ينصحونهم أكل السمك، ويندر أن يمنع الطبيب من مريض من أكل السمك. نعم،
1: يمكن ألذ طبعا الأطباق وأشهى المأكولات يعني على السمك. يمكن
0: والله هذه عد رأيك أنت، يمكن واحد ثاني ما يمكن أحد يحب الخضر. تفضل إيش عن السمك
1: اليوم؟ الله يسلمك، اليوم عندي معلومة عن السمك.
0: نعم،
1: بالنسبة للسمك هي المجموعة الكبرى الوحيدة من الحيوانات ذات السلسلة الفقرية التي يلائم تركيبها الحياة في الماء. للسمك عادة زعانف وقشور وخياشيم تتنفس عن طريقها، وتتغير درجة حرارة جسمها وفقا لدرجة حرارة الماء الذي تعيش فيه، ومن ثم يطلق على الأسماك اسم الحيوانات ذات الدم البارد. يتضح من سجل الحيوانات الحفرية أن الأسماك كانت أول الحيوانات ذات السلسلة الفقرية التي ظهرت في الوجود، وذلك منذ أكثر من 400 مليون سنة مضت. ويطلق على الكائنات التي كانت تشبه الأسماك اسم قرنية الجلد، وذلك لأنها كانت مغطاة بألواح قرنية وقشور متداخلة. كما كان لهذه الكائنات أيضاً عين ثالثة بأعلى الرأس، بالإضافة إلى العينين الأصليتين. ولم يكن لهذه الأسماك البدائية فك، كما أن زعانفها كانت هي الأخرى بدائية للغاية. ومما يقرب هذه الكائنات للأسماك أنها عاشت في الماء، وعلى الأغلب في مستنقعات المياه العذبة، كما كانت تتنفس بالخياشيم. أما عمودها الفقري فقد كان مادة غضروفية، وهو نسيج جامد يماثل النسيج الذي تتركب منه أنوفنا، ولكنه ليس في صلابة العظام. الأسماك الحديثة يوجد منها ما يزيد على حوالي 30,000 نوع مختلف، فقد تطورت من تلك الأسماك البدائية، وتنقسم هذه الأسماك الحديثة إلى 3 مجموعات رئيسية. أول هذه المجموعات الأسماك البدائية دائرية الفم، مثل سمكة تسمى لامبري، وهذه تطورت رأساً من الأسماك قرنية الجلد، وهي أسماك تشبه ثعبان السمك، وليس لها قشور أو فك أو زعانف زوجية. بالنسبة للمجموعة الثانية تشمل القروش والقوابع، وهي ليست من الأسماك العظمية إنما من الأسماك الغضروفية، لأن عمودها الفقري غضروفي. وهذه المجموعة هي الأخرى مجموعة قديمة عاشت في البحار منذ نحو 300 مليون سنة. قشور هذه الحيوانات مسننة، ولها فتحات خيوشمية عديدة خلف الرأس، وللقروش والقوابع التي تقطن القاع ثقب للتنفس على كل جانب من جانبي الرأس خلف العين، ويمر تيار الماء اللازم للتنفس من خلال هذا الثقب. المجموعة الثالثة فتشمل أغلب الأسماك المعاصرة، وتتميز بهيكلها العظمي. وإلى هذه المجموعة تنتمي أسماك الباص والرنجة والسلمون والقراميط والمكريمة، تغطي جسمها قشور متداخلة ولها غطاء خيشومي واحد على كل جانب من جانبي الرأس، كما أن زعنفها مدعمة بأشواك عظمية. يرجع تاريخ اهتمام الإنسان بالأسماك إلى عصور قديمة من قبل أن يعرف الكتابة، فقد سعى الإنسان القديم إلى صيد الأسماك ليتغذى عليها، فكان يحاصر الأسماك في البرك الضحلة، وتعلم كيف يصيد الأسماك بيديه، ثم تعلم بعد ذلك صنع الحراب والشباك، وأخيرا تعلم كيف

0: يصنع السنارة ويصيد الأسماك بالطعم. هذه كانت معلومتي اللي قريتها طبعا عن السمك.
1: والله معلومة ممتازة ورائحتها
0: فاحت.
1: فاحت علينا احنا. وانا انت تقرين قاعد خيالي يسرح. وطبعا البحرين يعني مشهورة جدا بالسمك، وبحرين بعد اسمنا بحرين.
0: اي نعم.
1: الماء يحيط بنا من جميع الجهات، فجميع جهاتنا سمك، من الشمال في سمك، ومن الجنوب ومن الشرق. والغريب او يمكن المعلومة اللي ما يعرفها كثير من المستمعين، ان كل جهة من الجهات الأصلية في البحرين تمتاز بسمكها الخاص،
0: أنواع معينة طبعا،
1: وسواء كان أنواع أو طعم خاص. يعني الآن مثلا صافي سترة، شعري جدة، وهكذا. يعني
0: إنما
1: تحوار، لاحظت شلون؟ شفت التسميات، يعني وكأنه كل منطقة بحرية من مناطق البحرين تمتاز بأسماكها، تمتاز بطعم نعم. خاص،
0: أو بجودتها طبعا،
1: بجودتها. وهذا راجع إلى جودة المرعى.
0: نعم.
1: يعني بالدرجة الأولى راجع إلى جودة المكان. يعني مثلا الصافي الآن يرعى شنو؟ يرعى على الجن الأخضر والعشد اللي يسمونه ذي الأعشاب البحرية. نعم. هذه وين تكثر؟ في المنطقة الفلانية. لذلك وشنو أجودها؟ أجود العشب ما كان في مياه ضحلة، وتنحسر عن الماء في عملية الجزر، فيتعرض لحرارة الشمس للهواء، وبعدين في السقي يطلع طعمه أطيب، يسمك ترعى منه، فيطيب أيضا لحمها وطيب رائحتها.
0: نعم.
1: فإحنا مشهورين جدا، وكان يعني السمك، وأعتقد لا يزال الآن الوجبة الأساسية على الطاولة أو على السفرة البحرينية
0: أو الخليجية طبعا بصفة عامة،
1: ما في شك، لأن إحنا بيئة بحرية.
0: نعم.
1: الخليج كله، إنما يعني إحنا مثل ما قلنا نمتاز بوفرة الأسماك. وتذكرين قصيدة عبد الرحمن رفيع المشهورة جدا اللي قالها في
0: السمك الشعري
1: في الستينات، اللي كان يقول والله عجب يا زمان ربعة الشعر بثمان، يقصد 800 فلس.
0: نعم.
1: الربعة هي عن عبارة عن كيلوين ونص،
0: كم قياس طبعا وزن
1: كقياس وزن. يعني الكيلو يطلع ب300 فلس ذاك الوقت. هو يتعجب عبد الرحمن رفيع ان شلون صار غالي الشعري الكيلو ب300 فلس. يعني هذا كان عجب، لانه ما زاد على 100 فلس الكيلو، الربعة بربوتين، ربع ونص ربوتين. تم فترة طويلة، فترة الاربعينات والخمسينات، اسعار الاسماك ثابتة لثبوت شنو؟ ثبوت وسائل الصيد عندنا ووفرتها،
0: وفرت الأسماك.
1: وبعدين الناس مثل ما قل ما نقول، يعني التعداد السكاني زاد وتضاعف، ووسائل الصيد أيضا اختلفت، وصار هناك مثل ما نقول استنزاف للثروة السمكية.
0: نعم.
1: فقل وجوده في المياه الإقليمية، فبالتالي ارتفع سعره.
2: هولية هولية هولية هولية.

0: الحديث عن السمك الواقع أعزائي المستمعين حديث طويل وشيق وما أعرف من وين نبتدي. نبتدي معاك الله يسلمك أول شيء عن مثلا نقول أماكن تواجده. يمكن أخت نيلة ما تدرين ولا بعض المستمعين ما يدرون أن السمك لا يتواجد في أي ماي. الآن الواحد يشوف بحر يقول هالبحر مليان سمك، لا، كل سمكة لها بحرها، وهذا أيضا مثل شعبي يعني متداول من زمان أن كل سمكة لها بحرها.
1: صحيح.
0: فالبحر الله خلقه يعني أعطى نوع من الجغرافية، في بعض المناطق صخور وبعض المناطق ضحلة وبعض المناطق طينية وبعض المناطق رملية وبعض المناطق عميقة جدا وظلام، وبعض المناطق مو عميقة يعني كلش ضحلة، وأيضا يتواجد فيها سمك. فالسمك يعني الآن الطبيعة البشرية نجد أن مثلا سكان المدن يختلفون عن سكان الريف، عن سكان الصحاري، عن سكان الجبال، يعني كل شريحة من الناس تسكن بيئة جغرافية معينة، وبالتالي تتطبع وتكيف ظروفها مع هذه البيئة.
1: نعم.
0: عدل ولا لا؟
1: صحيح.
0: الإسكيمو مثلا يعيشون في الثلج.
1: نعم، على مجرد هالثلج البارد اللي عندهم، لكن في ناس يعيشون هناك يعني.
0: طبعا عايشين.
1: لكن احنا نتعجب شلون عايشين مع ظل.
0: لا، ويبنون بيوتهم من الثلج.
1: صحيح.
0: ويقول بيوتهم دافيه، ليش؟ لان الثلج صفر مئويه.
1: تكيفوا مع الجو محمد. طبعًا. وتكيفوا مع البيئه، قدروا يعني يعيشون فيها، يبنون بيوتهم وياكلون ويعيشون الحمد لله.
0: ما في شك. وبالتالي ايضا حتى البدو سكان الصحراء،
1: نعم،
0: يسكنون في خيام وتنقلون وراء الكلاء والماء من مكان الى مكان.
1: نعم.
0: نجد ان السمك نفس الشيء، في سمك يعيش في المناطق الطينيه، وفي اسماك تعيش في المناطق الرمليه.
1: نعم.
0: وفي اسماك تعيش في قاع البحر، وفي أسماك تعيش على سطح البحر.
1: نعم.
0: وهكذا في أسماك تتغذى على الأسماك اللي أصغر منها.
1: أصغر منها.
0: في أسماك تتغذى على القشريات، في أسماك وديعة، في أسماك ذكية، في أسماك يعني هي كلها مخلوقات الله يعني من الجنس الحيوان، طبعا ما نعطيه نسبة عالية من الذكاء، إنما السمكة التي مثلا يعني انشرمت من ميدار يصعب صيدها مرة ثانية، وبعض أنواعها يعني تصيدينها وتفرط منه تطيح بحر، وتعاودين عقب أقل من ثانيتين تنزلين له الميدار والطعم وتصيدينها مرة ثانية.
1: تنصاد يعني.
0: تنصاد أكثر من يعني ما عنده، ما استوعبت الدرس. وبعض الأسماك لا، مجرد ما يعني تخطئ من الصنارة صعب صيدها مرة ثانية. وأيضا نجد أن الضمير الشعبي في البحرين أعطى كل سمكة وصف، يعني الشنعدي يقول لك بنت أيواد تموت في الحضرة. ليش؟ قال تموت من القهر، لأن تحس روحها محاصرة في الحضرة، والحضرة هذه وسيلة من وسائل الصيد.
1: صيد.
0: بنتحكي عنها قبل شوي. وهكذا على العموم هو أنواع كثيرة جدا وأسماء كثيرة جدا. يعني الآن مثلا نبتدي بالحروف. لو قلنا عن الحروف مثلا حرف الألف، عندنا مثلا أم الربيان نوع من السمك، عدل؟
1: نعم.
0: وحرف الباء مثلا الباسي وبالجعين والبالول والبدحة والبزيمي والبرطام ووايد طبعا أكثر. وحرف الثاء مثلا عندنا السمكة اسمها ثور، حرف التاء عندنا سمكة اسمها تيتي، وعندنا سمكة اسمها مثلا جبابة ويراد البحر واليميام وال ينم،
1: موجودة عندنا محمد
0: كل الأسماء ذي، إيه جراد البحر موجودة ذي، يراد نسميها يراد. عندنا الحاسوم، الحاقوق.

0: الحوامر، السبيطي، السلس، السكن، عندنا العصبور. عصبور احنا ما عندنا الواقع هذه في بحر الكويت اكثر
1: نعم
0: ما يوجد، وبعدنا نتحدث عن الموضوع ذي. عندنا الصافي مشهور جدا، عندنا الهامور. وعلى العموم هناك يعني عشرات الانواع، ان لم تكن مئات الانواع، وكلها مدونه اسمائها ولا
1: بالنسبة
0: مجال
1: للسبيطي محمد
0: اي نعم
1: يسمونه
0: تفضلي.
1: بنت النوخذة على ما سمعت.
0: لا بنت النوخذة هي الفسكرة.
1: الفسكرة بنت النوخذة.
0: الفسكرة شكلها جميل جدا، وعليها خطين سود وزعانف صفر، فلونها حلو، وأعطيت هذا الاسم مجرد تعبير مجازي على أساس أنه خذ رجل محترم وبنته أيضا
1: شكلها
0: شكلها محترم. على العموم هناك أذواق الشعوب، هذا أيضا احنا ما تحدثنا عنها. السمكة اللي عندنا احنا طيبة وثمينة، نجدها في ديرة ثانية
1: يمكن
0: تباع ما لها قيمة وتباع بتراب الفلوس ولا حد ياكلها. السمك اللي عند غيرنا ثمينة، عندنا احنا يمكن سماد نستخدمه حق
1: صحيح
0: الزراعة.
1: صحيح
0: وهذا يلاحظ الشخص الكثير التجوال والكثير السفر، نجد ان حتى في ذي ما تفقد شعوب العالم. الان عندنا السمكة الان لا تؤكل في البحرين، احنا نسميها عنزة، لا تؤكل تماما، وبالعكس احشائها وبيوضها موسم البيض من المواد السامة الخطرة.
1: لكن
0: يعني
1: في ناس ياكلونها يعني؟
0: ياكلونها في اليابان من افخر ما يمكن، ولا حد يقدر ياكلها الا الغني، لان تكلف اكثر الوجبة تكلف حوالي 50 دينار بحريني عشان يتعشى، عشان يشبع الفرد من هذا السمك اللي هني ما له
1: ما
0: قيمة،
1: له قيمة. نعم
0: ولا يصاد بتاتا، وذيف الخيط باي طريقة من الطرق
1: قطو
0: قطيناه ونقطع الخيط عشان
1: صحيح
0: نركبه. سمكة الشم مثلا من أفخر الأسماك التي تؤكل في آسيا، ما بحدد البلدان، لكن الآن هنا عندنا ما لها قيمة. وأوروبا يحبون الجين، والجين احنا عندنا من الأسماك الرديئة، لدرجة أن استخدمنا
1: كوصف يعني
0: الاسم نفسه، استخدمنا الاسم في إطلاقه على كل ما هو رديء، نقول له يا
1: صحيح
0: الجين يا إلى
1: الجين.
0: آخره، نصف بعض الأشخاص بأنه مجرد جين، علما أن غيرنا يعني يحتفي به أي احتفاء. باروت فيش يسمونها في أوروبا، سمكة الببغاء، وهي ثمينة جدا. وأعتقد الآن أطلب منك أن تقولين لي أسرع طبخة.
1: بعد
0: إيه أسرع طبخة، شلون أسوي سمك مثلا؟ يعني إحنا عارف أن هناك مشوي وهناك مقلي،
1: مقلي
0: إيه، لكن شنو الشيء السريع وشنو الشيء المجرب؟ يعني
1: يمكن الحين محمد الناس تفننت في الطبخ، يعني حتى في السمك، يعني الحين صارت عندنا طبخات اللي هي في الفرن،
0: اي نعم،
1: يعني مجرد مثلا خاصة سمك الهامور،
0: اي نعم،
1: يعني يمكن من ألذ الأسماك اللي يصلح كوجبة للفرن، مثلا سواء حتى بقالية تقطيعه من غير طبعا
0: اي
1: جلد أو
0: نعم اي
1: عظم،
0: نعم اي نعم
1: وتخميرته في لومي وبهارات وشيء من هالنوع، ويقدم كشكل اسكالوب اللحم، يعني بس طريقته ممتازة جدا. أو السمكة نفسها الهامور بعد تنظيفها تقريبا ويحشون بطنها وندخلها الفرن، طريقة سريعة جدا
0: طيب
1: لذيذة.
0: الآن الله يسلمك، أنا أعطيك بعض مثلا تجارب الشعوب الثانية في طبخ السمك.
1: نستفيد شوي.
0: يعني في العراق عندهم شيء السمك يسمونه المزقوف، اللي هو يشعلون أغصان الشجر ويقطعون السمكة من الظهر مو من البطن.
1: شفت هذين محمد؟
0: أي فيفتحونها مثل صفحة الكتاب ويضعونها على عيدان ويرزونها في الأرض،
1: صحيح،
0: ويخلونها تبعد عن اللهب بمقدار قدمين أو ثلاثة.
1: نعم.
0: وبعد فترة قد تطول، يعني تأخذ فترة طويلة، بس العملية ذاتها كانت تمارس على المطاعم اللي على نهر دجلة أو نهر الفرات، على الشط على ما يقولون،
1: نعم
0: ما
1: نعم
0: يسمونه. فكانت أيضا القعدة وملاحظة السمك وهو يستوي
1: يشوي على
0: متعة،
1: نعم صحيح،
0: فكان الجالس هناك يتمتع برؤية هذا النوع من السمك اللي هو البني، والسمك العذب، سمك ماء الحلو يعني اللي ما عندنا احنا منه. وهذه طريقة. في طريقة ثانية، اخواننا المصريين يشون السمك باستعمال لشوار اللي هو النخالة، يحطون النخالة على شنو؟ على التاوة. فقلت لهم ليش؟ يعني سألت انا واحد شوار

0: النخاله. قلت ليش تحط النخاله؟ قال لا مش عارف، انا تو ورثت الصنعه يعني. لكن بعدين ادركت انا عندما مارسناها هنا في البحرين ان النخاله لما تحترق على التاوة تعطي رائحة الخشب،
1: بالتالي حق السمك،
0: فبالتالي طبعا فبالتالي تطعم السمكة السمكة نفسها وكأنها شنو، كأنها مدخنة، اللي يسمونه سموك فيش في الغرب،
1: سمك مدخن،
0: سمك مدخن. وبعدين فيه ميزة أيضا النخالة ما تخلي السمكة تلتصق بالتاوة، خصوصا النخالة احنا ما ناكلها يعني، بعد ذلك نافون السمكة من النخالة يعطونا السمكة عادية. والطريقة الثالثة الحلوة أيضا اللي افتقدناها في البحرين ويمكن أنت ما تعرفين عنها، اللي هي الصالونة المقرفة.
1: صالونة المقرفة
0: اللي يستخدمون قشور الرمان كتابل
1: حق الصالونة،
0: حق مرقة السمك فقط، ويحطون البصل على عدالة ورأس الثوم على عدالة في المرق، ويكثرون من قشر الرمان. إيه هذا بعض العوائل كانت تحتفظ بقشور الرمان مثل ما نحتفظ بالإبزار والملح في في البيت، وكانوا يستخدمون كتابل، هذا قديم جدا يعني.
1: ما يعطي نوع من المرورة؟
0: والله لا، أنا كلت
1: جربيته محمد
0: ولا نزال نجربه، وأنصح أخوان البحرينيين أيضا يستنشطون الذاكرة تسلين أمك ويدكتش عن الصالون المقرفة وتجربينها وبتشكروني
1: إن شاء الله.
0: وأعتقد حديثنا الآن شرف على الانتهاء، وباقي يسمعنا أغنية عن السمك مخرجنا، وحتى ألقاكم في حلقة جديدة، لكم مني أعذب المنان.

0: شكرا لكم أعزائي، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.
1: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
3: إنه القرآن الكريم،
2: ربيع القلوب.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: ربيع القلوب.
3: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب
3: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
1: ويخرجه لكم
3: محمد بن سعد الفرشان.
4: الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. حيا هلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذه الحلقة 25 من برنامجكم ربيع القلوب الموسم الثاني، ووقفات وتأملات في بعض آيات الجزء 25 من القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكم.
3: ربيع القلوب.
4: في الجزء 25 من كتاب الله تعالى بدأت سورة الشورى بذكر القرآن وأنه نذير لأم القرى ومن حولها ونذير ليوم الجمع. وفي السورة ذكر أن الله يجتبي لرسالاته من يشاء، وفيها ذكر لبعض دلائل وحدانية الله وقدرته، وختمت ببيان أن القرآن روح تحيا به القلوب. وسورة الزخرف بدأت بذكر مكانة القرآن ثم استطردت في محاجة المشركين. وفي السورة تذكير بأن لا يقلق المؤمن على المعيشة، فالله قد قسم بين الناس معيشتهم ورفع بعضهم على بعض. وفيها تحذير من القرين وقصة موسى، وفيها أن فرعون قد استدل بالملك على أنه خير من موسى، فعلى الإنسان ألا يغتر بالدنيا. وفي السورة بيان أن الصداقات كلها تتهاوى يوم القيامة إلا صداقات المتقين. وفيها تأمل لذلك المشهد الذي تحدثت عنه خواتيم هذه السورة المباركة بين أهل النار وبين خازنها مالك. سورة الدخان تحدثت في مطلعها عن إنزال القرآن ولعب المشركين وشكهم ووعيدهم، وفيها حديث عن أثر الاستكبار على الحق في الدنيا وما يحل بأهله، وذكرت ماذا ينتظر الأشرار وماذا ينتظر الأخيار. وفي سورة الجاثية حديث عن ملكوت الله في السماوات والأرض، وبيان لعقاب المستكبرين والمستهزئين، وتحذير من اتباع الهوى. وختمت هذه السورة المباركة بوصف لهول يوم القيامة وخسارة المبطلين وجزاء المؤمنين وعقاب الكافرين. في هذه الآية من سورة الشورى يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن أصناف الناس في تعلقهم سواء بالدنيا أو تعلقهم بالآخرة، ويبين تعالى ذلك في تعبيرات بلاغية بديعة وأوصاف جميلة. يعلق على هذه الآية من هذه السورة الكريمة الشيخ يوسف العلوي، فلنستمع.
5: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن

هذه الآية أيها المستمعون والمستمعات تتخذ أسلوب المقابلة للترغيب في الإخلاص لله، وهي تقابل بين المخلصين وغيرهم. أما المخلصون الذين همهم الآخرة فهم يريدون بأعمالهم ما عند الله من الأجر والمثوبة والرفعة في الآخرة، وهؤلاء هم عباد الله الأبرار الذين قال عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى آخر الآيات. وأما غير المخلصين فهمهم الدنيا، لا يريدون بعملهم إلا هي فحسب، ينفق الواحد منهم من أجل السمعة والشهرة والوجاهة، فمنهم من يحرث فيزرع فيبارك الله له في زرعه فيأكل ويعطي وينفق ويدخر، ومنهم من يحرث فيزرع ثم يخرج الله له بقدر ما زرع أو دونه فيأكل لنفسه وليومه ولا يبقى لغده منه شيئا. وهكذا الذي يعمل الصالحات مخلصا لله يعينه الله ويبارك له ويبارك له في عمله وماله وحياته، ويزيده قوة على العمل ويضاعف له الأجور والحسنات. أما غير المخلص فسيأتيه من الدنيا ما كتب الله له، لكن ليس له في الآخرة من نصيب وليس له من حظ، وإذا لم يكن له نصيب من عمله فليس له إلا النار والعياذ بالله. وإذا كان الله ذكر أنه يعطي طالب الدنيا منها ما شاء، فإنه في جزاء المخلصين سكت عنها.

0: يزيده قوة على العمل ويضاعف له الأجور والحسنات. أما غير المخلص فسيأتيه من الدنيا ما كتب الله له، لكن ليس له في الآخرة من نصيب وليس له من حظ، وإذا لم يكن له نصيب من عمله فليس له إلا النار والعياذ بالله. وإذا كان الله ذكر أنه يعطي طالب الدنيا منها ما شاء، فإنه في جزاء المخلصين سكت عنها، سكت عن الدنيا لأنها ليست مقصودة لهم. وفي هذه المقابلة أيها الإخوة والأخوات تنبيه إلى أن المقياس بين العباد ليس في أمر الدنيا، وإنما هو في أمر الآخرة. والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي جنته إلا من يحب. فالمقدم عند الله هو المقدم في الآية، الذين يريدون الله والدار الآخرة. أما الدنيا فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي شيئا ما سقى منها كافرا شربة ماء. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. نسأل الله أن يبلغنا منها ما يرضيه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
1: كثيرا ما يتحدث الوعاظ والتربويون عن دور الصاحب في سحب صاحبه إلى الخير أو إلى الشر. هذه الآية من سورة الزخرف تتحدث عن هذا المعنى، لنستمع إليها ثم إلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها.

0: في هذه الآية بيّن المولى عز وجل صورة من صور العلاقات الاجتماعية، وهي علاقة الصداقة، وتسمى في المناهج التربوية الرفقاء. وكم هو الإنسان في حاجة إلى صديق في جميع مراحله العمرية، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فالحاجة إلى الأصدقاء حاجة ملحة. ولكن من هم الأصدقاء؟ وكيف نختار الأصدقاء؟ وما هي أهمية الأصدقاء؟ وما هي خطورة عدم اختيار الأصدقاء الصالحين؟ في هذه الآية يبين المولى عز وجل أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل صداقة لم تكن على التقوى، في كل صداقة لم تكن على طاعة الله، ستكون يوم القيامة حسرة وندامة على صاحبه. بل قد يكون الصديق هو الذي يقودك إلى الجنة وإلى الفلاح. نعم، قد يكون الصديق الصالح هو سبب سعادتك في الحياة الدنيا. وكم كانت تلك الصداقة عند أبو بكر الصديق عندما اختار صديقه محمد بن عبد الله الرجل الصالح في ذلك المجتمع قبل البعثة. اختياره لهذا الصديق كان سببا في سعادة أبي بكر في الحياة الدنيا والآخرة، وفي رفعة منزلته في الدنيا وفي الآخرة. فكان أبو بكر هو صديق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي ثمرة الصداقة الصالحة واختيار الصديق الصالح، كما إن اختيار الرفيق الظالم والرفيق غير صالح قد تكون سبب إبعادك وشقائك. مثل ذلك الصديق الذي صرف صديقه عن توحيد الله وعن عبادة الله وعن الدخول في دين الله وعن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤه يوم القيامة أنه في جهنم يتأذى ويتمنى أنه لم يتخذ فلانا خليلا، لقد أضله وأبعده عن طريق الحق. فاختيار الأصدقاء مسؤولية عظيمة أحبتي في الله، يجب على المسلم أن يتحرى ذلك، كما يجب على الآباء والأمهات أن يحرصوا على اختيار أصدقاء أبنائهم وتعريف أبنائهم على الأسر وعلى الأبناء الذين يناسبونهم في عقيدتهم وفي ثقافتهم، لأن الأبناء سيقتدون بهؤلاء الأصدقاء. فتكون هناك المسؤولية عظيمة جدا، أن مسؤولية الصداقة أحبتي في الله تقتضي أن يكون المسلم الصديق صالحا لصديقه، وأن يكون بعضنا عونا إلى بعض. الصديق الصالح هو الذي يدلك على الخير وينهاك عن المنكر. فكونوا عباد الله أصدقاء صدق وأصدقاء خير، وكونوا عونا لبعضكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاختيار الأصدقاء الصالحين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.
1: كثيرا ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى ويلفت انتباهنا في كتابه العزيز إلى ارتباط خلقه بآيات عظيمة جديرة بالتأمل لقوم يوقنون، كما تذكر هذه الآية من سورة الجاثية. فلنستمع إلى هذه الآية وإلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري عليها.
2: وفي

0: يقول الحق تبارك وتعالى: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. في خلقنا وما يبث من دابة، هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الخلق المضاف إلى الإنسان بقوله وفي خلقكم يشمل الخلق المعنوي والخلق الحسي. الخلق المعنوي هي مشاعرنا وعواطفنا وإدراكاتنا ومعارفنا وعلومنا، والخلق الحسي هي هذه الأعضاء والأجهزة التي تعمل في الجسم، حتى أنهم يعني عندما لاحظوا الدقة التي تعمل بها وظائف الجسم استعاروا لها لفظ الجهاز، قالوا جهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز مثلا الدموي. المهم أنهم الإنسان أو العالم لا يستطيع أن ينفك عن رؤية هذا النظام الذي يتسم به عمل الجسد البشري. ثم قال: وما يبث من دابة، وهذه صيغة عموم بمعنى ما بث الله من دابة. الدابة كل كائن حي يتحرك دابة تدب، سواء يعني على ظهر هذه الأرض. فهذه إشارة إلى تأمل كل أنواع الكائنات، الكائن منها في البحر، الكائن منها على في البر، الكائن منها في السماء. وقال تعالى: وما يبث من دابة، أي في هذه الحياة في هذا الكوكب. فكل هذه إشارة إلى البعد النفسي والبعد الآفاقي، البعد النفسي والبعد الآفاقي، بمعنى أن للإنسان آية في نفسه وآية يكتشفها من خلال تأمل الآفاق، كما ذكر في آية أخرى من كتاب الله عز وجل. ثم قال: آيات لقوم يوقنون. القوم أو الناس أو البشر الذين يهمهم اليقين ويحدوهم اليقين هم الذين سيجدون في هذه الآيات الكونية الدلالة المباشرة على الخالق الحق وما يستحقه من عباده. هذا ما تيسر من القول في هذه الآية. الحمد لله رب العالمين.
1: هل يساوي الله سبحانه وتعالى بين الذين اجترحوا السيئات وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات في المحيا والممات؟ حاشاه سبحانه وتعالى. هذه الآية من سورة الجاثية تبين هذا المعنى الجليل. فلنستمع إلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي.

في هذه الآية كما في آيات أخرى إشارة بليغة إلى قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن يستشعرها المؤمن وينبغي أن يلتفت إليها الكافر، لكي يعلم ماذا يتحدث عنه القرآن ومن هو الإله الذي يتحدث عنه.

0: الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يمكن. كيف يظن أولئك الذين اجترحوا السيئات وقارفوا الذنوب والآثام والمعاصي وتعدوا الحرمات أن يساويهم الله عز وجل وإن يجعلهم مثل أولئك المؤمنين الصادقين الصالحين الذين سارعوا في الخيرات وعملوا الصالحات أن يساوي الله تعالى بين هؤلاء وبين هؤلاء؟ لا في المحيا ولا في الممات، شتان. فإن حياة عباد الله الصالحين هي حياة السعادة، حياة طيبة كما وعد الله سبحانه وتعالى أنه حياة طيبة، إنها طيبة في جوار الله سبحانه وتعالى، إنهم يرحمهم ربهم تبارك وتعالى ويغفر لهم ويستر عيوبهم ويكرمهم ويرفع منازلهم، ولا يمكن أن يسوي بينهم وبين مماتهم أيضا، لا في مماتهم ومغادرتهم لهذه الحياة، ولا في قبورهم، ولا في بعثهم، ولا في نشورهم، ولا في مقامهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا في الجزاء عند الله عز وجل، ولا في الدرجات، ساء ما يحكمون. أي حكم هذا يمكن أن يسوي بين الإنسان الصالح وبين الإنسان الطالح؟ وفي هذا دعوة لمراجعة النفوس وعدم الاغترار، وإن الله سبحانه وتعالى يحذر العباد ويحذركم الله نفسه ألا يغتر. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن الله غفور، إن الله رحيم، إن الله كريم، إن الله جواد، ولكنه في نفس الوقت هو جبار متكبر شديد العقاب، إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد. ولا يمكن أن يسوي الله سبحانه وتعالى بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السيئات وأهل الحسنات، بين الصالحين وبين الطالحين، بين الأخيار وبين الأشرار، لا يمكن ذلك، لا في الحياة ولا في الممات ولا في الآخرة عنده سبحانه وتعالى. ومن اللطائف أن تميمنا الداري رضي الله تعالى عنه كان يقوم ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية ويبكي، يحرك بها قلبه ويزكي بها نفسه ويحاول أن يعيش في أجوائها، يعاتب نفسه ويرقق قلبه بهذه الآية الكريمة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: ربيع القلوب.
2: ختاما يوجه طاقم البرنامج الشكر لضيوف البرنامج من أهل العلم، والشكر موصول للأخ القارئ معتز بن سعد الشلوي الذي استمعنا لتلاوته الندية في هذه الحلقة، ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب استماعكم ومتابعتكم، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه، سر واثقا تالله ما تاه الطريق كأن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب. الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن.
1: إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوائل برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: راشد راشد، الآلات وصلت، المكائن المطبعة وصلت.
1: حقا يا عبد الله،
0: هذه تحيتي إليك في عودتك، هذه تحية الوصول. حمدا لله، حمدا لله على سلامتك يا راشد.
1: سلمك الله يا أخي. أقدم إليك هذا الشاب.
0: من؟
2: نوح إبراهيم،
1: خبير فني في فن الطباعة.
0: ها؟
1: استقدمته من بغداد كما طلبت ليكمل عملي في تدريب العمال.
0: أهلا، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك.
0: أهلا بك أخ نوح في البحرين. هل أنت من بغداد؟
2: أنا أعمل في بغداد ولكني من فلسطين.
0: مرحبا، مرحبا بك في البحرين. راشد.
1: نعم.
0: عساك صرت خبيرا في الطباعة.
1: خبير إلا ربك.
2: المهم أن نبدأ العمل.
0: نعم.
2: الأخ راشد ملأني بشحنة قوية من الحماس والمحبة لك يا أخ عبد الله، وللعمل وللمطبعة.
1: إذن هيا إلى المحبة، إلى العمل، إلى المطبعة.

اعمل يا راشد، اتعب اسهر، الآلة عندما تدور ستعوض تعبك وسهرك وعنائك. الآلة عندما تدور سيمسح صوتها جبهتك وصدرك. وأنت يا نوح، إخوة لك من شباب البحرين سيكونون من رواد فن الطباعة في هذا البلد، وعليك، عليك أنت تقع مهمة تدريبهم وتعليمهم. وسنحتفظ لك جميعا بأطيب الحمد وأجل الشكر لأنك منحتهم من نفسك وفنك ونقلت إليهم الخبرة والدراية. وأنتم أيها الشبان العاملون، أنتم فخر لنا وللبحرين ولأنفسكم، لأن كل منكم لبس ثوب العمل ودخل مجالا جديدا أول مرة دون أن يتهيب ودون أن يتردد. دخل متدربا متعلما واعدا بالعطاء من أجل مستقبله ومن أجل البحرين والخليج.

البداية إشراق جميل ونور جديد وحركة جديدة في مجرى الحياة. كل البدايات جميلة حلوة ما دامت تنطوي على الأمل. ولقد كانت نفسك يا عبد الله غنية ثرية معطاء، تستطيع صنع الأمل في أحلك الظروف. ولقد صنعت نفسك هذا الأمل الذي بدأ يتلألأ اليوم حقيقة عندما كنت في تلك الظروف الحالكة الصعبة. وكذلك هم الرجال.

ودارت المطبعة، هدر صوتها مدويا صاخبا معلنا دخول البحرين عصر الكلمة المطبوعة ودخول عبد الله الزايد أرض التاريخ.

التهنئة لكم أيها الأحباء، التهنئة لكم أيها العاملون المخلصون، التهنئة لمن جهد وسهر وأعطى. هذا الصوت الذي نسمعه الآن كان أملا صعبا، ولكننا بالعمل والإخلاص جعلناه واقعا وحقيقة، وقسما بالأمل والحقيقة أن أكون وفيا لكم، وفيا لسهركم وعرقكم وعطائكم الخالد، لي وللمطبع وللبحرين.

0: انظر يا عبد الله،
1: ما هذا؟
0: طلبيات تجارية. معنى ذلك أننا سنشغل آلة الطباعة المتوسطة.
1: كل هذه طلبيات؟ الحمد لله الحمد لله. راشد، إنها من خارج البحرين.
0: نعم، من السعودية ومن إمارات خليجية أخرى.
1: اعتني بهذه المطبوعات، احرص على إخراجها بأبهى صورة، واجعل شكل عملنا رسالة وإخلاص ومحبة.
2: البروبة يا راشد.
0: لا بأس، اطبع.
2: 3000؟
0: نعم.
2: حاضر.
1: نوح شاب ممتاز يا راشد.
0: الحقيقة أنه تفانى أشد التفاني في تدريب عمالنا، حتى صار كل منهم بحق مفخرة لنا ومثالا نموذجيا للعامل البحريني المتدرب. ما لك يا عبد الله؟
1: نعم.
0: فيما تفكر؟
1: بالخطوة التالية،
0: زيادة عدد الآلات المطبعية.
1: بل جريدة.
0: هل تنوي إصدار جريدة حقا؟
1: هذا هو الأمل الأكبر. إن إنشاء المطبعة كان غاية وطنية وقد تمت بحمد الله. أما وقد دارت المكائن، فقد صارت المطبعة بنظري وسيلة لعمل أكبر وأعظم، الجريدة يا راشد.
0: ولكنك بحمد الله تجني من المطبوعات التجارية أرباحا جيدة.
1: الربح ليس هدفي الوحيد، فأنا يا راشد لست تاجرا فحسب، أنا صاحب رأي وأريد أن أقول كلمتي وكلمة البحرين. هل أنت متأكد يا راشد مما تقول؟
0: طبعا متأكد.
1: وكيل الملك عبد العزيز بن سعود يطلبني إليه؟
0: لو حضرت قبل نصف ساعة لالتقيت برسوله.
1: وكيل الملك
0: قال إن الوكيل يريد مقابلتك.
3: يا أستاذ عبد الله، جلالة الملك عبد العزيز بن سعود أحيط علما بالمشروع القيم الذي حققتموه في بلدكم، وذلك بإنشائكم أول مطبعة حديثة. وقد اطلع جلالته على نماذج من إنتاج هذه المطبعة، سره أن تقوم بمنطقة الخليج مطبعة راقية مثل مطبعتكم.
1: هذا شرف عظيم لي وللمشروع. إن سعادتي بما أسمع من تقريض جلالة الملك العظيم سعادة لا حد لها.
3: وتشجيعا من جلالته وتأكيدا لحرصه على النهضة الثقافية، فقد أمر جلالته للمطبعة بمبلغ 2000 ربية، أرجو قبولها مع الشكر.

0: طلقت تعمل. دورك في الحياة كان أن تعمل وأن ترود قضية حيوية لا حد لأهميتها في البحرين والخليج، ألا وهي قضية الثقافة بكل أبعادها العلمية والأدبية والاجتماعية والسياسية.
1: سباقا لفتح المدرسات زواهرا لتستأصلوا داء الخمول دفينا، بها سبق الغربي وارتفع الأولى، يعدون من سقط المتاع قرونا. أجل ثابروا ثم اثبتوا ثم صابروا، ضراغم تحمي في النزال عرينا.
0: كان استقدام أول مطبعة آلية حديثة إلى البحرين عام 1935، وهي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج، حدثا ثقافيا بارزا ومهما، إذ أتاح وجود هذه المطبعة لصاحبها عبد الله الزايد أن يفكر ويخطط لإصدار أول جريدة في البحرين.

0: إذا كان لابد من تنفيذ فكرة الجريدة فإن علينا إنجاز بعض المهام المتعلقة بالمطبعة حتى لا يكون لدينا أي نقص بعد إصدار الجريدة.
1: أريد تلافي كل نقص يا راشد، بحيث لا نضطر إلى تأخير صدور الجريدة، وهذا أشد ما أخشاه.
0: هناك أمر أحاول منذ أيام محادثتك به.
1: أي أمر يا راشد؟
0: نوح إبراهيم زميلنا الفلسطيني خبير فن الطباعة.
1: هل يريد نوح شيئا؟
0: يريد الاستقالة.
1: ماذا؟ نوح يريد الاستقالة؟ نوح.
2: نعم نعم يا أستاذ عبد الله.
1: تعال يا نوح، هل صحيح ما سمعته من راشد عنك؟
2: الحقيقة يا أستاذ عبد الله، أنا أشعر أن مهمتي قد انتهت. لقد ساهمت في تدريب إخواني وزملائي العمال البحرانيين، وباستطاعتهم الآن تحمل مسؤولية تشغيل المطابع على أكمل وجه.
1: هذا شيء لن ننساه لك يا نوح، ولكن ماذا يمنع أن تعيش بيننا وتستمر في العمل معنا؟
2: هذا شيء يسعدني يا أستاذ عبد الله، ولكن
1: هل تريد أي طلب؟ أي طلب أنا مستعد، مستعد أنفذ لك في الحال.
2: الموضوع ليس فيه طلب. ألم تسمع ما يرد من أنباء من فلسطين؟
1: أسمع وأتابع ما يجري هناك من قيام ثورة الشعب الفلسطيني ضد المستعمر.
2: فأنا أريد أن أذهب لأنضم إلى الثورة في وجه المستعمر.
1: نوح، إنما تقوله شيء رائع، رائع حقا. إنه لا يشرفني يا أخي أن تنطلق من هنا من مطبعة البحرين لتذهب إلى فلسطين وتشارك في النضال من أجل الكفاح ضد المستعمر. نعم يا نوح، دع العمل وسافر من غد إلى هناك لتحمل السلاح، والله معك.

0: يتخيل بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجين رجل ما يحب عقلك. لا يمكن إنك تتحررين وأنت غير مستقلة مادياً، اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء إلا بالمعرفة، وخاصة للمرأة إذا حبت أنها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الأول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، ألح بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة. خلي عندك دائماً مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق. ما دمت تتنفسين يعني هناك دائماً بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها. النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخلك دائماً مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة
1: من فجر التاريخ، والبحرين حاضرة في ذاكرة البشر، سواء اتسعت دلالة هذه التسمية جغرافياً وهي تسمية البحرين أو ضاقت، لأن هذا الأرخبيل وهو أرخبيل البحرين هو القلب من هذا الإقليم، حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكان الدلمون اللي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى مجان في عمان، وصولاً إلى حضارة بلاد السند، كانت شاهد على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناء حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ. وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية، كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر في تلك العصور إلى يومنا الحالي. وأكبر دليل على ذلك هو زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين، البابا فرانسيس الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: تفنن

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، منوها جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. افتتح سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال الجسر العلوي ضمن أولى مراحل مشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالي أمام الحركة المرورية.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الأشغال أن افتتاح الجسر يعد إحدى المحطات الرئيسية في تنفيذ المشروع، إذ يتكون من 3 مسارات في كل اتجاه على شارع الشيخ سلمان، ومن المتوقع أن يسهم بصورة مباشرة في تعزيز انسيابية الحركة المرورية. وأشار سعادته إلى أن المشروع بعد اكتماله سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى أكثر من 22 ألف مركبة في الساعة، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويحد من الازدحامات المرورية. هذا وتواصل مملكة البحرين تطوير شبكة الطرق في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية ومواكبة التوسع العمراني ودعم حركة التنمية والاقتصاد.
1: وأظهرت بيانات حكومية منشورة على منصة البحرين للبيانات المفتوحة أن إجمالية أطوال شبكة الطرق في مملكة البحرين بلغ 5460 كيلومتر خلال عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار تطوير شبكات النقل وتطوير البنية التحتية. في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري من خلال إتاحتها عبر تطبيق التاجر.
2: وفي هذا السياق أكدت فاطمة عبد الله الضاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد أن إتاحة خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري عبر تطبيق التاجر تمثل خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة. وفي تطور آخر، برز القطاع المصرفي في مملكة البحرين كنموذج للمرونة والاستقرار النقدي، حيث نجح في الحفاظ على وتيرة أدائه التشغيلي بكامل طاقته وجاهزيته العالية، مستندا إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة يقودها مصرف البحرين المركزي.
1: في هذا الشأن أكدت وكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية أن قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وفي موقف عربي موحد بشأن الاعتداءات

0: الإيرانية الآثمة المتواصلة جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إدانتها للعدوان الإيراني الغاشم الذي يستهدف أراضيها ومواطنيها ومنشآتها المدنية.
1: ودعت الدول السبع مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بالمسارات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية وسلامة الملاحة الدولية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: ذات زمن بعيد عاش ملك يعشق جمال الديك وانحناءة جسده الرشيق. وذات مرة نادى الملك رسام القصر.
1: نعم يا مولاي.
2: اسمع أيها الفنان، أريد أن ترسم لي ديكا.
1: عفوا يا مولاي، لم أسمع جيدا.
2: قلت لك أريد منك أن ترسم لي ديكا.
1: وهل هناك يا مولاي مواصفات؟

0: ضفات معينة لهذا الديك.
1: الرشاقة، أريد صورة ديك رشيق، وخذ الوقت الكافي لذلك.
0: إنني طوع أمرك يا مولاي.

0: انتظر الملك أكثر من سنة، والرسام لم ينجز ما أمره الملك به. وفي نوبة من الغضب الشديد توجه الملك إلى المرسم.
1: مضت سنة كاملة ولم أرى منك شيئا.
0: تقصد يا مولاي صورة الديك؟
1: هذا ما أمرتك به، أم نسيت؟
0: كلا يا مولاي، لم أنسى ذلك. ولك أن تمهلني 5 دقائق فقط.
1: لماذا؟
0: لكي أحضر الورقة والريشة وأبدأ بالرسم.

0: وبسرعة أحضر الفنان الورقة والفرشاة والألوان، وفي 5 دقائق رسم الفنان صورة رائعة أظهر فيها بريشته الماهرة جمال ورشاقة الديك.
1: يا لروعة هذه الصورة! ولكن قل لي.
0: نعم يا مولاي.
1: إذا كان بإمكانك رسم صورة الديك في 5 دقائق، فلماذا تركتني أنتظر أكثر من 1 سنة؟
0: تفضل معي يا جلالة الملك. اصطحب الفنان جلالة الملك إلى مخزن المرسم، فشاهد الملك أوراق الرسم وقد ملأت المخزن من أسفله إلى أعلاه.

0: هذا؟
1: هذه أوراق رسمت عليها صورة الديك بمختلف الأشكال.
0: في كل هذه الأوراق؟
1: يا صاحب الجلالة، لقد استغرق الأمر مني أكثر من سنة حتى أتعلم كيف أرسم صورة الديك الرائعة في 5 دقائق.
0: ولماذا لم تقل لي ذلك منذ البداية؟
1: فننتك تعرف ذلك يا مولاي.
0: لو كنت أعرف ذلك لما غضبت هكذا.
1: والآن يا مولاي؟
0: الآن الصورة عندي أيها الرسام البارع والفنان المبدع.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
3: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
2: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون شعبي ولكن بطابع حديث ومميز. سوق البراحة في ديار المحرق واللي شكل توازن بين الحداثة وعراقة الماضي. سوق البراحة مو مجرد مكان أو أي مكان عادي للتسوق. أول شيء بيشد انتباهك له وخصوصاً في فترة الصيف إنه سوق خارجي ولكن مكيف بطريقة مثالية تقدم لك تجربة جداً مختلفة. يمر الزوار من خلال تواجدهم في سوق البراحة بمسارات مضللة تأخذهم إلى الممرات المقوسة واللي تضم بعض المطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب سوق الذهب والمجوهرات ومحلات العطور والحلوى البحرينية والمكسرات والجلسات الخارجية سواء لشرب الشاي أو القهوة. يعني السوق يعتبر متنفس للشباب والعوائل وللزوار من الخارج في نفس الوقت. وبالنسبة للأوقات فالسوق يفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتد إلى الساعة 11 في الليل. سوق البراحة في ديار المحرق كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا أي إجراء أسويه في حقن، فيلر، بوتوكس، حتى إذا بياخذون مني دم، دايما جسمي بقع زرقاء عودة وتم فترة طويلة لي ما تروح، شنو ممكن أسوي عشان هالبقع ما تصير؟
3: شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم. النقطة الأولى، إذا هذه البقع الزرقاء وايد ومتكررة وحتى تحدث بدون أي غزة أو ضربة أو سبب، يعني تقومين من النوم تشوفين بقع زرقاء، أو إذا كان يصاحبها شوية نزيف في الخشم أو لما تفرشين أسنانك، لازم تزورين الطبيب لعمل فحوصات الدم ولتأكد أن الصفائح طبيعية ووظيفتها طبيعية. النقطة الثانية، في ناس طبيعة جسمهم الأوعية الدموية مالتهم رقيقة، بمعنى تصيدهم كدمات أكثر من المعتاد مقارنة بالناس الثانيين. عموماً الكدمة تطول تقريباً من 10 أيام إلى أسبوعين زايد قاصر، وما منها خوف بإذن الله. ولكن سؤالك، هل ممكن أمنعها؟ صعب إن احنا نمنع الكدمات، ولكن قبل ما تسوين إجراءك الطبي في المرة الثانية، تأكدي إن أنتي وموقفة أي دواء يزيد من سيولة الدم، مثل الأسبرين، بعض كبسولات اللي فيها مستخلص الثوم أو مستخلصات الأسماك البحرية أو الجينكو بلوب احنا نسميها. تأكدي أن ما تستخدمين أي من هذه الأدوية، وإذا كنت تستخدمينهم 3 أيام قبل الإجراء توقفينا. أيضا من التبس المفيدة بعد الإجراء، ممكن تكثرين من تناول أو شرب عصير الأناناس الخالص، لأنه يحتوي على مادة برومولين اللي يساعد كثير إن الكدمة تروح بسرعة. هناك أيضا كريمات وحبوب طبيعية تحتوي على عشبة الأرنيكا اللي أثبت إن هي تساعد في تخفيف النفخ والكدمات بشكل كبير. غير كذي، شوية شمادات ثلج وتنطرين عليهم، ومع الوقت راح تروح بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: سمرقند، المدينة الزرقاء، تلك المدينة التي تقف شاهدة على تاريخ مليء بالأحداث والصور. من معاني اسمها قلعة الأرض أو سوق سمر وغيرها من المعاني التي تشير إلى تلك المدينة التي انتشرت فيها القصور الضخمة التي بلغت الغاية في الجمال والأناقة وسط حدائق غناء وساحات شاسعة تنم عن إبداع المهندس المسلم وعبقريته في جعل المدينة بعمرانها وجمالها تتحدث عن نفسها. تقع مدينة سمرقند اليوم في جمهورية أوزبكستان، إحدى الجمهوريات التي تأسست في تحالف جمهوريات ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد كان تأسيسها قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام ب5000 عام، إذ كانت حلقة وصل بين الحضارات المختلفة لكونها في طريق الحرير والتوابل وقوافل التجارة التي كانت تعتمد على هذه المدينة اعتمادا كبيرا. فاستمدت المدينة شهرتها منذ ذلك الحين، واستحقت أن تجذب نحوها أنظار الغزاة على مر التاريخ. وقد أراد الإسكندر المقدوني عام 329 قبل الميلاد أن يغزوها، فنصب خيام جنده خارج أسوارها وحاصرها حصارا قاسيا مريرا كي تذعن له وتدخل في حكمه، بيد أنها في العام التالي لغزوها أعلنت عصيانها عليه، فقام الإسكندر بمعاقبتها ومعاقبة أهلها. وقد ذكرت سمرقند لدى المؤرخين الإغريق باسم مرقند، عاصمة سجديان، وهو اسم أوزبكستان القديم. ويبدأ التاريخ الفعلي لسمرقند مع دخول جيوش الفتح الإسلامي لأراضيها بقيادة القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وللفتح الأول قصة استدعت أن يكون هناك فتح آخر لسمرقند، ذلك أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي في عام 87 للهجرة قام بفتح سمرقند عنوة. ولما علم أهل

أهلها وكهنتها أن هذا ليس مما يتفق عليه المسلمون عادة من عرض للإسلام أو الجزية ثم القتال ومهلة 3 أيام، قاموا بإرسال رسول إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي أرسل كتاباً إلى والي الدولة على بلاد ما وراء النهر سليمان بن أبي السرى، بأمره بأن يحكم بين قتيبة وبين أهالي سمرقند قاض من قضاة المسلمين

وللفتح الأول قصة استدعت أن يكون هناك فتح آخر لسمرقند، ذلك أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي في عام 87 للهجرة قام بفتح سمرقند عنوة، ولما علم أهلها وكهنتها أن هذا ليس مما يتفق عليه المسلمون عادة من عرض للإسلام أو الجزية ثم القتال ومهلة 3 أيام، قاموا بإرسال رسول إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي أرسل كتابا إلى والي الدولة على بلاد ما وراء النهر سليمان بن أبي السرى بأمره بأن يحكم بين قتيبة وبين أهالي سمرقند قاض من قضاة المسلمين ينظر في شكواهم، فإن قضى بإخراج المسلمين من المدينة أخرجوا منها. فأقام لهم الوالي القاضي حاضر بن جميع الذي نظر في القضية ورأى أن الحق مع أهالي سمرقند المغلوبين، فحكم بإخراج المسلمين من المدينة على أن ينابذوهم على سواء. ولكن أهل سمرقند وقد أذهلهم هذا السلوك الإسلامي الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري كرهوا الحرب وأقروا المسلمين على الإقامة في مدينتهم، وتم فتح المدينة صلحا حتى جاءت السنة 92 من الهجرة، عندما نقض حاكم سمرقند الجديد الصلح مع المسلمين وقام بسجن الحاكم السابق لها إلى أن توفي في سجنه. فقام قتيبة بن مسلم الباهلي بفتح المدينة بعد مواجهة كانت بين جيش المسلمين وجيش حاكم سمرقند حتى فتحت على يد المسلمين، وقام المسلمون بتحويل بعض المعابد إلى مساجد ونشر الإسلام في شتى ربوع سمرقند، وعاش الإسلام في سمرقند على مر الأزمنة والعصور حتى اكتسحتها جيوش جنكيز خان فدمرت ما استطاعت أن تدمره من مظاهر الجمال النادرة التي لم تبق إلا أوصافها في الكتب، إلا أن أهلها نزحوا إلى مكان قريب من تلتها ليبدأوا قصة أخرى من قصص الحضارة والبناء. فبعد دخول المغول في الإسلام أعادوا بناء وتشييد الكثير من المباني الإسلامية، وذلك في العهد الذي سمي بالعهد التيموري والذي استمر لحوالي قرن ونصف من الزمان.

0: وكان مما فعله تيمور لنك أنه جعل من سمرقند عاصمة لدولته، وأتى بمن يمتهنون الحرف والصناعة إليها للعمل على بنائها بطريقة جميلة وفنية. وبناء عليه فقد اعتبر عهد تيمور لنك عصر التشييد والعمران. أصبحت سمرقند جنة على سطح الأرض لما يرى الناظر إليها مما يأسر الألباب من جمال العمران وتنظيم المدينة وعلم أهلها وثقافتهم. فكانت سمرقند بحق منارة إشعاع حضاري لأقاليم التاريخ. وفي القرن التاسع عشر الميلادي استولت الإمبراطورية الروسية على عدة مناطق في بلاد ما وراء النهر، وكانت مدينة سمرقند من ضمنها. وخلال الثورة الشيوعية استولى الثوار على المدينة وبسطوا سيطرتهم عليها حتى سقطت الشيوعية عام 1992 للميلاد، ونالت سمرقند استقلالها بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي. واليوم هي المدينة الأكبر في جمهورية أوزبكستان، وما زالت تحتفظ برونقها الزاهي وثقافتها الغنية وتاريخها العظيم. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند القيروان رابعة الثلاث يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا اليوم مستمعينا إلى بلد يلقب بسويسرا الشرق. هذا البلد اللي تختلط فيه الثقافة والتقاليد بجمال الطبيعة والمناخ والطعام اللذيذ. ومن أبرز رموزه شجرة الأرز اللي تزين علمه لبنان. لبنان هذا البلد الآسر اللي تغنى بجماله الشعراء والفنانين.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت لبنان. لبنان بلد وايد جميل، في مناطق جبلية. اللي يميز لبنان هو ارتباط الساحل مع الجبل، فيعني تكون ماشي في الساحل مرة واحدة هيك الجبل، من الجبل تشوف البحر، يعني شيء جميل جدا. في لبنان رحت مناطق وايد، رحت صيدا، رحت بيروت، رحت أكثر من منطقة وبس.
3: طبعا اللي يروح لبنان لازم يجرب أكلاتهم، أكلاتهم عجيبة اللي احنا نعرفها عن أكلات الشعبية اللبنانية. يعني الواحد يمشي في شارع وما يلاقي نفسه إلا في قمة جبل، ومن فوق القمة تقدر تشوف لبنان بطبيعتها بجمالها. هاي أحلى شيء في زيارتي لبيروت.
4: أنا سافرت لبنان، وأكثر شيء عجبني في لبنان اللي هو الجبال والمناطق الثلجية. طبعاً لبنان يميزها التسوق، وأنا دائما أروح أحب أتسوق فيها.
5: سافر ويانا.
1: تعتبر جمهورية لبنان من الدول العربية اللي تمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يحدها من جهة الغرب الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويحدها من الشمال والشرق جمهورية سوريا، ومن الجهة الجنوبية تحدها فلسطين.

0: سافر ويانا.
1: بالنسبة لمناخ لبنان فمناخها معتدل متوسط، ففي مناطق السواحل يكون حار أو رطب صيفاً وبارد وممطر شتاءً، وفي مناطق الجبال تكون درجة الحرارة معتدلة صيفاً وباردة شتاءً.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: بنبتدي جولتنا مستمعينا في لبنان من عاصمتها بيروت، العاصمة الجميلة اللي تطل على البحر الأبيض المتوسط وتقدم مفهوم مختلف للعاصمة التقليدية، فهي تجمع بين الحياة العصرية والريفية، ومهما كان الشيء اللي تبحث عنه فستجده في بيروت، بما في ذلك المناظر الطبيعية، الهندسة المعمارية، المعالم الثقافية والمتاحف الكبرى والمتاجر الراقية والكثير من المطاعم.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: فإذا أردت أن تعيش أجواء لبنان الحقيقية، اركب أي حافلة واذهب إلى وسط المدينة أو وسط بيروت، فالمنطقة هذه تمزج بين تاريخ بيروت القديم والحديث. ففي وسط بيروت أو الداونتاون تأخذ المباني كلها طابع تاريخي.

0: تاريخي، بعضها يعود للعصور المملوكية والعثمانية والصليبية، وبالإضافة إلى العصور الأكثر قدماً مثل العصور العباسية والرومانية. وفي وسط بيروت كذلك ستجد عشرات المحلات التجارية ودور السينما والمتاحف. وهناك أيضاً الفرق الموسيقية اللي تقيم عروض في الهواء الطلق، إلى جانب المطاعم اللي بتستمتع فيها بمختلف الأطعمة اللبنانية والكافيهات والمقاهي المفتوحة اللي تمكنك من الاستمتاع بمباني المدينة وشوارعها بينما تتناول مشروبك المفضل. كما بإمكانكم مستمعينا ممارسة رياضة ركوب العجلات في وسط بيروت اللي تعرف بشوارعها الفسيحة والهادئة. أما إذا أردت جولة عصرية في بيروت فاذهب إلى الكورنيش، وهو كورنيش يطلع على البحر المتوسط وتحيط فيه مساحة مخصصة للمشي وركوب العجلات بعيداً عن طريق السيارات. خلف الكورنيش هناك الجبال البعيدة على امتداد البصر والبنايات الحديثة اللي تنتشر فيها المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية. وأكيد إذا بتذهب للكورنيش لابد إنك تذهب إلى صخرة الروشة، وهي صخرة وسط مياه البحر المتوسط. بإمكان البعض تسلقها أو بإمكانكم التقاط الصور بجانبها أو الاستمتاع بجولة بالقارب حولها، فهي إحدى المعالم السياحية الشهيرة في هذه المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: بعد ما تنتهي جولتك في بيروت تقدر في اليوم اللي بعده تزور مدينة جبيل، وهي عبارة عن متحف مفتوح لكل العصور. في جبيل تستطيع أن تفعل أي شيء، فإذا أردت أن تبدأ بالجولات الأثرية فهناك الكثير من المعابد الفينيقية القديمة، قلعة جبيل، كنيسة القديس يوحنا اللتين بناهما الصليبيون، ومسجد السلطان عبد المجيد اللي يعود للعصر المملوكي. ولأن المدينة كانت مستوطنة منذ العصر الحجري فستجد متحف جبيل للشمع اللي يعرض تاريخ الفينيقيين، إلى جانب متحف الحفريات واللي يضم الأحياء المائية القديمة قبل ملايين السنين. أما عن الجانب الترفيهي فتلك المدينة تطل على البحر المتوسط، فبإمكانك الاستمتاع على شواطئها العجيبة اللي تحيط بها الجبال والآثار. وقبل ما تخرج من هذه المدينة لا تنسى أنك تمر على السوق القديمة اللي بتشعر فيها بروح المدينة الحقيقي، وبإمكانك شراء بعض الهدايا والتذكارات.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في لبنان، وهو مغارة جعيتة. تعتبر جوهرة السياحة اللبنانية اللي توالى على اكتشافها عبر التاريخ رواد أجانب ومغامرون لبنانيون. تقع الكهوف في وادي نهر الكلب على بعد 20 كيلومتر من بيروت. في مغارة جعيتة ستعيش مغامرة أقرب للخيال، فهي مغامرة تحت الأرض تضم سراديب وصخور بأشكال مختلفة، كما أن بداخلها بحيرة تكونت من مياه المرتفعات اللبنانية. وأفضل نشاط ممكن تقوم فيه في المغارة هو المشي بين الصخور والتصوير أو ركوب القارب في رحلة نهرية تحت الأرض.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة صور، هذه المدينة التي تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة الجنوب. لعبت صور دور هام عبر العصور المختلفة بما في ذلك الحقبة الفينيقية والعصر الروماني والأموي والعباسي والعثماني، وكان لها دور تجاري يتمثل في سيطرتها على التجارة البحرية من خلال ميناءها الكبير. وقد تم إدراج صور في قائمة التراث العالمي لليونسكو سنة 1984.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن صور ننتقل إلى مدينة الشمس الرومانية إلى بعلبك، الجوهرة الأثرية والسياحية التي تقع في قلب سهل البقاع المعروف بوفرته الزراعية وتمتعه بمياه نهر الليطاني، وهي مركز قضاء محافظة البقاع. تتمتع بعلبك بمناخ أوسطي شبه صحراوي، فيكون صيفها حار وجاف، أما شتاءها فبارد نسبياً وأحياناً يكون مثلج. وكان موقعها المتميز على الطريق البرية كمفترق طرق للقوافل حافز على تطوير مكانة تاريخية شهيرة لهذه المدينة، فشيد الرومان آثار ضخمة فيها، وما تزال هذه الآثار مصدر

0: في عالمي منذ سنة 1984.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: عروس الشاطئ اللبناني من أهم وجهات السياحة في لبنان، مدينة جوني اللي تقع شمال بيروت العاصمة اللبنانية وفي محافظة جبل لبنان. تتمتع هذه المدينة بجغرافية مميزة، فالمدينة محاطة بالجبال المكسوة بالخضرة والنباتات إلى جانب وقوعها على البحر الأبيض المتوسط. تضم هذه المدينة العديد من الأماكن الترفيهية وأهمها التلفريك، هذا بالإضافة لشهرتها بأسواقها المتعددة اللي تعرض المنتجات المختلفة، ومن أهم هذه الأسواق سوق جوني القديم وهو أشهر الأسواق في لبنان ويقع على شاطئ البحر. سوق الزوق اللي يعود إلى القرن 17، أما سوق الكسليك اللي يطل على البحر والجبل معا، فتشتهر هذه المدينة بأسواقها ولابد لكم من زيارتها.

0: مختلفة، ومن أهم هذه الأسواق سوق جوني القديم، وهو أشهر الأسواق في لبنان ويقع على شاطئ البحر. سوق الزوق اللي يعود إلى القرن 17، أما سوق الكسليك اللي طل على البحر والجبل معا، فتشتهر هذه المدينة بأسواقها ولا بد لكم من زيارتها. ومن المعالم السياحية في لبنان قصر بيت الدين، فلا يجب عليك تفويت زيارة هذا القصر الرائع اللي تم بناءه على مدار 30 سنة خلال أوائل القرن 19. قصر بيت الدين أو قصر الأمير بشير يقع في منطقة الشوف في جبل لبنان، وهو أفضل مثال على العمارة اللبنانية، ويعتبر المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: إذا بنتكلم عن لبنان مستمعينا، لازم نخصص جزء من حديثنا عن شجرة الأرز. تزهر هذه الشجرة في فصل الربيع ولا تعطي ثمارها قبل بلوغ 40 سنة، وأحياناً لمدة أطول، وتبقى الشجرة بشموخ مستمر طيلة أول 50 سنة من عمرها اللي يمكن أن يصل إلى 3000 سنة. ولكن فعل التاريخ ما فعله في أرز لبنان، ولم يترك فيه إلا غابات صغيرة يمكن اعتبارها بمثابة ذخيرة متبقية من الغابات القديمة اللي كانت تغطي كل الجبال اللبنانية. فتضم غابات أرز لبنان اليوم أشجار تجاوز عمرها 3000 سنة، إلى جانب عشرات الأشجار اللي تجاوز عمر الواحدة منها 1000 سنة، وأكثر من 300 شجرة تقدر أعمارها بمئات السنوات. ومن خصائص هذه الأشجار إنها تنمو على ارتفاعات تتراوح ما بين 1500 متر و2000 متر، وتعتبر شجرة الأرز من أبرز الرموز اللي يتمسك فيها اللبنانيون، وتدل على الشموخ والصمود والصبر.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومما لا شك فيه ولا يختلف عليه اثنان من وجهة نظري، إن أجمل الأنشطة اللي ممكن تقوم فيها في لبنان هي الأكل. فالمطبخ اللبناني مستمعينا تقدم فعلاً على أهم المطابخ العالمية، إن كان في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهو يدمج ما بين المطبخ الأوروبي الفاخر ونكهة الشرق الشهية، ويعتبر جزء من المطبخ الشامي المنتشر في بلاد الشام والعراق. ومن أهم الأطباق اللبنانية هي المقبلات أو المازة، من تبولة حمص ومتبل إلى الكبة والورق عنب، وتطول القائمة وصولاً إلى الحلويات من كنافة ومعمول وبقلاوة وحلاوة الجبن. ومن ست الدنيا مثل ما أطلق عليها الراحل نزار قباني، تكون انتهت رحلتنا لهذا اليوم، ونعدكم مستمعينا برحلة شيقة جديدة، وحتى الملتقى دمتم برعاية الله وحفظه. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف

الإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء

إلى جانب التعليم. كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

0: رغم ثقله رغم عنده في سبيل المساعد.
1: الحقيقة بدقيقة. في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هناك مؤسسات وصناديق تهتم بإنشاء المشاريع التنموية في العديد من دول العالم، دول العالم الثالث. توجهت هذه الصناديق إلى الدول الصديقة التي تعاني من الجفاف فأقامت فيها مشاريع الري واستصلاح الأراضي.
2: ساهمت دول المجلس في توفير الطاقة الكهربائية للعديد من المناطق الغارقة في الظلام.
1: ساهمت دول المجلس في مشاريع النقل البري ففتحت الطرق السريعة وأقامت الجسور ومدت خطوط السكك الحديدية.
2: وأخيراً قامت بإنشاء السدود على مجار الأنهار لمنع الفيضانات وحفظ المياه لاستخدامها في مجالات عديدة.
1: هكذا تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بإيراداتها، وهكذا تجسد معنى الأخوة الإنسانية بين مجتمعات دول العالم،
2: لأن من أجل هذه الأهداف السامية كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
2: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عمى الألوان هو مصطلح يقصد فيه فقدان القدرة على رؤية الألوان بشكلها الطبيعي، خصوصا الألوان الأساسية وهي الأحمر والأزرق والأخضر. أما أن الإنسان ما يقدر يشوف الألوان بشكل تام، فهذه حالة جدا نادرة ونادرا ما نشوفها مع المرضى. طبعا تختلف الأعراض عمى الألوان من شخص إلى آخر ومن حالة إلى حالة ثانية، فبعض الأشخاص يقدرون يشوفون جميع تدرجات الألوان لكن بشكل مختلف عن الطبيعي، في حين أن بعض الأشخاص الآخرين يكون عندهم محدودية في رؤية الألوان، فبالتالي أعداد الألوان اللي يشوفونها أقل من اللي يشوفها الإنسان الطبيعي. قد يظن المستمع أن ما في مشكلة بالنسبة لعمل الألوان، شو المشكلة أن الواحد يشوف الأزرق أحمر أو الأخضر بلون مختلف؟ لكن عند بعض الأشخاص فإن عمل الألوان قد يغير مجرى حياتهم، فوجود عمل الألوان قد يزيد من صعوبة التعلم لدى الأطفال على سبيل المثال، أما بالنسبة للكبار فإنه قد يحد من إمكانية التقدم في العمل في مجالات معينة تتطلب من الشخص تمييز الألوان أو تمييز الأشكال الموجودة قدامه، فوجود عمل ألوان يخلي هذا الموضوع أصعب بالنسبة له. أساس نكتشف موضوع عمل ألوان إذا كان موجود أو لا، بالإمكان القيام ببعض الفحوصات للتأكد من وجودها من عدمها. أحد هذه الفحوصات يتطلب من المريض النظر إلى مجموعة من النقاط بأطياف مختلفة ومحاولة اكتشاف شكل معين داخلها. الفحوصات الثانية تعتمد على ترتيب قطع مثل الألعاب، وتكون الألعاب ملونة بمجموعة مختلفة من الأطياف. الأشخاص المصابين بعمل ألوان يكونون غير قادرين على تمييز هذه الأشكال أو غير قادرين على ترتيب القطع كما يجب. طبعا في حال اكتشاف المرض فإن العلاج موجود حاليا، وهو يكون عن طريق استخدام عدسات لاصقة تعدل من شكل الألوان وتظهرها للشخص بالشكل السليم. الله يحفظك.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت تقدر تصحح أحداث حياتك. اقرأ وشاهد أخبار مفرحة وسعيدة، تابع أشخاص نجحوا، ناس أعطوا، ناس تصرفوا صح، وابتعد عن أخبار العنف والمآسي والفقد والألم. انتبه، ما يتكرر بكثرة على عقلك يحدث أثراً عجيباً في شخصيتك، والاختيار لك. اختر صح وصحح حياتك واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، موضحة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظمات الدفاع الجوي واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. رئيس المجلس الأعلى للصحة يتفقد مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة ويطلع على سير العمل والخدمات الصحية والتأهيلية. وخلال زيارته أشار معالي بما يقدمه المركز من خدمات تجسد نهج المملكة في مواصلة تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية تلبي تطلعات المستفيدين وفق معايير متقدمة. وزير الشؤون البلدية والزراعة يجتمع مع رئيس مجلس إدارة وأعضاء جمعية البحرين للمدن الذكية، وخلال اللقاء أكد سعادته حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة بما يدعم تبادل الخبرات والأفكار ويسهم في تطوير المبادرات والمشاريع الداعمة للخدمات البلدية والزراعية. سلطان عمان والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها وضمان سلامة الملاحة. أمير دولة قطر ورئيس جمهورية أوزبكستان يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تناول الاتصال آخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية السورية استقبل الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للعاصمة السورية دمشق والوفد المرافق له، وتعد هذه الزيارة الأولى للأمين العام إلى سوريا. ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس السوري لبحث آفاق التعاون بين الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض، ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة، وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

السيارة. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيمي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سؤال

0: باي يقولون ما شارع الحب واحد لاف عليك هناك.
1: شنو؟ إيش يطلع بعد شارع الحب؟
0: هذا يما شارع حق التضبيط.
2: عجيب، وانت اشترك بالله اني انا مار، وواحد كان يلف علي بيعقب سيارتي، ايش دراك؟
1: يعني انت تعرفه؟
2: شرفني في زينتي بيت الله يهديك، واحد بلشني بعمري مطور زي اللي ما ذبحني.
0: هناك كله شباب وبنات.
1: وماكو شغل؟ ماكو شغل كله بس تروحون هناك وخلاص؟
0: ايه البطالية والفاضيين هم اللي كله هناك.

0: ايش عاد هالتقحص وهالاغاني العاليه؟ والله عيب عيب.
1: ايه بها الشباب كذي هناك شارع بس حق التمشي اصلا.
0: عجيب ما عندهم دوامات؟
1: يا يبا اقول لك اغلبهم بطاليه وناس فاضيه ما عندهم ولا شيء.
2: ايه يلا حسن الخاتمه.

0: نازل معرض؟
1: إيه تقول مربح وسوال مشروع.
0: إيه زين الله يوفقه.
2: منو هذي ما تتكلمون عن براك؟
1: إيه اشتراك؟
2: إيه أدري إنه نازل معرض.
0: وأنت يا حظي ليش ما سويت لك شيء من وراء منفعة؟
2: يا يما أنا ما لي شغل بالتجارة ولا ألف لها.
1: زين كملت أوراقك؟
2: لا.
0: أنا بفهم أنت ليش بارد من طالع عليه؟
2: يا إما أنت قاعد تشوفين وتقعد من النوم؟
1: إيه طبعاً العصر.
0: أقول شد على نفسك وقوم، اللي يبي الشاي يسعى له.
1: أنت تقرر اليوم وتنسى باكر؟
2: والله راح أحاول براح أحاول. مسكين عاد براك كان كله يشجعني ويحن علي.
1: الحين براك مو فاضي.
0: إيه طبعاً يا حليلة، يضيع وقته بشيء مفيد ويساعد أمامته، مو مثل بعض الناس.

0: يما يما تدري كم حصلت اليوم؟
1: يكون مستانس.
0: السلام عليكم عمي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بأي حق حاط لك معرض؟
0: ليش؟ ايش عنده هذا؟
1: لا تطال عمك، أنا أكلمك.
0: عمي أنا أعتمد على نفسي.
1: مسوي معرض وتبيع عصير؟ والله مهزلة. أنت تعرف منو أنت ومنو أبوك؟
0: أنا ما سويت شي غلط، أنا أبيع أصرف على روحي.
1: إحنا لأن مكانتنا وسمعتنا الناس قاموا يتحجون فينا.
0: عمي فلوس وما عندي، سيارة ما عندي، كل شيء ما عندي. عمي أنا اشتغلت، ما سويت شيء عيب. عمي تبون أقعد بالبيت وحط إيدي على خدي؟
1: أبرك أبرك من هالمهزلة.
2: ولدي ما سوى شيء غلط.
1: أنت لو مجابلت زين ما خليتي هيت.
2: أقول ترى ولدي ريال كمل 21 سنة وقراره بدينه، وهو حب يبيع وخلي يجرب.
1: وما لقى ما لقى إلا العصير.
2: عايز تبي يبيع؟
1: على الأقل عطور ولا شيء له المقام عشان نفتخر فيه. اسمعني يا بروك، هذا آخر يوم تنزل فيه المعرض، وإذا نزلت بتشوف شيء ما شفته.
2: براك يمه، أنا فخورة فيك، وكمل مشوارك يا وليدي، وتراك ما سويت شيء غلط، وروح عسى الله يوفقك دنيا وآخرة.

0: أنا مو عارف وين أتجه، وقتي كله راح النوم والأكل.
1: هني إن شاء الله بتلقى نفسك.
0: أتمنى.
1: شوف، إحنا ما راح نلزمك بالوقت، متى ما تشوف نفسك فاضي تعال على طول.
0: أنا طول اليوم فاضي.
1: أنت طالب؟
0: لا لا، بطالي.
1: عادي عادي، يا ما قعدنا شهور وفي ناس يقعدون سنة ينطرون الوظيفة.
0: أدري بس ملل.
1: صح ملل، لكنها فرصة أنك تقعد مع نفسك وتفكر شنو تسوي في هذا الفراغ.
0: قعدت وفكرت وكان عندكم
1: التطوع شيء جميل، تحس أنك تسوي الخير وانت سعيد.
0: أنا بيني وبينك ربعي لقوا نفسهم بالتجارة، بس أنا كلش ما عارف لها.
1: إنزين، وش اللي خلاك تدخل تطوع؟
0: شفت اللقاء بالتلفزيون وحسيت في روح بالتطوع ويت لكم.
1: وهذه الساعة المباركة حياك.

0: وانت ليش متضايق؟
1: مهما كان مهما كان هذا عمي
0: وراك، ترى انت ريال عود مو ياهل عشان يزفك.
1: ادري بس هو في منزلة الوالد،
0: يعني انت طلبت منه فلوس ما عطاك، ويوم اشتغلت قال لك عيب، ايش تبيك تسوي له؟
1: ايش اسوي؟ يقول انا مفشل العائلة.
0: انت سعيد بتجربتك؟
1: طبعا.
0: والوالدة شنو قالت؟
1: الوالدة تقول كمل وانا بوقف وياك.
0: والله انا اشوف كلامها صح، انا اتفق معاها.
1: بس ما تهقى فشله ان باكر اهلي كلهم يقاطعوني.
0: هم كذي مقاطعينك، احد يدري انت محتاج فلوس ولا تعبان؟
1: لا والله ما حد يدري عندي.
0: الوالدة الله يطول بعمرها هي اللي شايله همك، وانت لقيت نفسك بهالشيء.
1: اي والله تصدق حبيت المعارض والناس قامت تعرفني، وحسابي قاموا يطلبون منه بعد.
0: خلاص بكذي انت لقيت نفسك. اي صح، تعال اقول لك.
1: شنو؟
0: لقيت اللي ابي.
1: شنو بتسافر؟
0: لا تطوعت.
1: ها تطوعت؟ غريبة.
0: اي والله فجأة حسيت ان انا وايد مستانس.
1: زين هذا اللي ندور عليه، احنا سعيدين باللي اخترناه، وان شاء الله ان شاء الله بنكون اسعد مع الوظيفة.

0: شو الخبر؟
1: صدق اللي سمعناه؟
2: ايه ما صدق، وانا طالع التلفزيون شدتني اعمال الخيريه ورحت دخلت المكان اللي لقيت نفسي فيه.
0: حلو زين، وبعدين؟
2: ولا متروس شباب، لقيت نص شباب الجامعه هناك.
1: ما شاء الله، زين والله.
0: زين قال لك؟
2: قال لي متى ما تحس نفسك فاضي تعال.
1: زين وانت وين لقيت نفسك؟
2: بروح اكثر من مكان تطوعي.
0: الحين مو تقول توك لقيت نفسك؟
2: اي بس الحسابات بالانستغرام وايد، ويعني في وايد اكونتات حق التطوع، وانا بجربهم كلهم وبعدين بستقر على واحد.
1: اي بس يا يمه هذا ما في اي مردود مالي.
2: انا بقتصد البنزين وبوفر فلوس لما اشتغل.
0: طالما انك مرتاح هناك يا بوي خليك وانا بساعدك، طالما في من فعل الغير وفي فعل الخير.
1: اي والله يا يمه حتى براك يا حليله، سمعت سالفته؟
2: اي يمه والله ضاك خلقي.
1: ولا تضيق خلقك يا يمه ولا شيء،
0: انا لو مني اكمل مشواري واللي بيفتشل مني ما يشوف شر.
1: اي والله يا يمه ما شاء الله عليه، ربي فتح عليه بالرزق.
0: اي والله هذا نبي منكم شبابنا. اي نعم، ما توقفون عند حد ابد، جربوا كل المشاريع، طوعوا لين الواحد فيكم يلقى نفسه.
2: يا رب الله يقدرني ويرفع راسكم.
1: اللهم امين يا يمه.
3: الى اللقاء في الحلقه القادمه مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. من دروس الحلم وبعد النظرة التي نتعلمها من المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن هشام أنه أثناء الفتنة التي اشتعلت بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع أمرهم عليه الصلاة والسلام بالارتحال، وسار وسط الظهيرة ولم يرح الجيش حتى وصل المدينة كي لا يترك للرجال فرصة الجدال والخصام. وكان رأس المنافقين ابن سلول ينتهز الفرص ليوقع بينهم قائلا: إنه إن رجع للمدينة سيخرج الأعز منها الأذل. عرض عمر بن الخطاب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتل ابن سلول بهذه المقولة، بل عرض هذا أيضا ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، ولكن النبي رفض قائلا: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. فكان نتيجة لذلك أنه إذا تحدث ابن سلول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء نهره وعنفه قومه، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله.

0: له لقتلته.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو حامد الغزالي: أشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا في فضل نفسه، وأثبت الناس عقلا أشدهم اتهاما لنفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، ومن مزحه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله احملني على جمل. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملك إلا على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله إنه لا يطيقني. فقال له الناس: ويحك، وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، ومروءته خلقه.
2: ما خط القلم.
0: قال زياد بن أبيه: لا يغرنك من الجاهل كثرة الالتفات وسرعة الجواب. وسمع رجلا يدعو عليه وهو يقول: اللهم عزل عنا زيادا. فقال له: قل وأبدلنا خيرا منه. قال أبو العتاهية: الشيب كره، وكره أن يفارقني، أعجب بشيء على البغضاء مودودي. يمضي الشباب وقد يأتي له خلف، والشيب يذهب مفقودا بمفقودي.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. النعم في حياة الإنسان نعم موجودة ونعم خفية، وإذا نقول نعم خفية أو مخفية نقصد بأنها نعم معنوية ولها أهمية كبيرة في حياتنا وتأثر علينا بشكل كبير، وبعضها يشكل جزء منا ومن هويتنا.
3: الذاكرة من أكبر النعم في حياة الإنسان، وهي أساس تطور البشرية. ولو بنقيس موضوع الذاكرة على كل أمور الحياة بنلاقيها جزء منا.
2: بنتطرق للذاكرة كجزء أساسي من تكوين الفرد وشخصيته، فالكل إنسان ذكرى منها سعيدة ومنها حزينة، ونلاحظ أن اهتمام الإنسان باسترجاع ذكرياته السعيدة طريقة أساس يعزز فيها طاقته الإيجابية ويعيش لحظات من الماضي بكل تفاصيله.
3: ولأن الإنسان اهتم بالذكريات وتفاصيلها، حرص على أن يبحث عن سبل للاحتفاظ بتفاصيل حياته اليومية وتدوينها. فعلى سبيل المثال الفراعنة أحرصوا على تدوين علومهم في بيوت الحياة اللي كانت بمثابة المكتبات عندهم،

0: ومع عمليات التنقيب تم اكتشاف أهم العلوم اللي تم الحفاظ على كتابتها مثل الهندسة والجغرافيا وفن العمارة، وكانت هذه التلوينات هي الذاكرة اللي حفظت الحقبة الزمنية اللي عاشوها الفراعنة.
1: وظل الإنسان في حرص متواصل على حفظ الذاكرة في كتب وقصاصات ولوحات فنية ورسومات إلى أن تم اختراع التصوير الفوتوغرافي في القرن 17 تحديداً، وبعدها اختراع تصوير الفيديو واللي يعتبر من أهم الاختراعات والأدوات في تاريخ الإنسان. واليوم من أحلى النعم الموجودة في حياتنا هي الصور القديمة والفيديوهات اللي تأخذنا إلى أحلى لحظات حياتنا ونشوفها ونعيشها مرة ثانية، صورنا وإحنا صغار والفيديوهات اللي توثق الأوقات المهمة واللي عشناها في فترة من الفترات.
0: والذاكرة في عقل الإنسان قد تواجه مشاكل مع التقدم في العمر، وأكبرها مرض الزهايمر واللي يعتبر العدو الأول للذاكرة وسرقة الذكريات الثمينة والغالية علينا مع اللي حولنا. وهالمرض يهاجم في بدايته الذاكرة القريبة، وسبحان الله يرجع المريض إلى حقبة زمنية مهمة في حياته القديمة ويظل عالق فيها، فتشوفه يسأل عن عياله اللي متزوجين ويسأل هل رجعوا من مدارسهم أو لا، في ظنه أن للحين هم صغار.
1: فعشان تساعد مريض الزهايمر اللي واجه هذه المشاكل، حاول دايماً أنك تسايره وتتفاعل معاه، والأهم أنه بين فترة والثانية ذكره بالفترة اللي هو حالياً عايش فيها، وتصفح معاه ألبوم الصور القديمة مع الشرح.
0: الذاكرة نعمة من نعم الله علينا، بدت في عقل الإنسان واللي تتم في عملية دقيقة ومعقدة بتخزين الذكريات على هيئة إشارات كهربائية وكيميائية، ولما تقوم باستذكار أي معلومة يتم تنشيط مجموعة من الأعصاب.
1: فالذاكرة نعمة من نعم الله علينا، مهم إن احنا نوقف وقفة نتأمل في جمال وجودها ومن بعدها نمضي في الحياة. نعم من حولنا مع مريم الصايغ، ناصر جبر وفاطمة قنبر.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر نائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية، إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: القوانين الخمس التي ستغير مجرى حياتك.
2: قانون الحب، أنت تحب نفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن حبك ما راح يقلل ذلك حبك لنفسك. قانون الثقة، أنت واثق بنفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن الثقة فيك لن يقلل هالشيء ثقتك بنفسك. قانون وجهة النظر، لا تعيش حياتك حسب آراء الناس أو اهتماماتهم. لما تتغير وجهة نظر أحدهم في شخصك، هالشيء لن يغير وجهة نظرك بنفسك. قانون القيمة، قيمة نفسك ليست بحجم منزلك أو نوع سيارتك أو حجم المكتب اللي تعمل فيه، قيمتك الحقيقية هي ذاتك أنت.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل، ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: ميناء كالي في فجر 25 من يوليو عام 1909، سيارة قديمة تدخل حارة ضيقة إلى حيث الفندق القديم الذي يحمل هذا الاسم الدرامي،
2: طائر الليل.
0: وعلى باب الفندق ينزل من السيارة فتى في 25 ويخرج مسدسه، الطلقتان في الهواء.
3: أوه، هذا ليبلان جاء في وقت غير مناسب، إني متعب ومريض.
0: ويفتح النافذة.
4: هذا هو الوقت يا لويس، الآن وإلا فلا.
3: أنا متعب مريض وحرارتي مرتفعة.
4: أسرع وإلا ضاعت الفرصة.
3: لعنة على كل شيء، ما لي أنا ولهذه المغامرة السخيفة.
5: أنت الذي سعيت إليها، أسرع أسرع وإلا ضاعت الفرصة كما قال ليبلان.
0: وقبل أن يفيق الجيران من نومهم على صوت الطلقتين، تكون السيارة قد انطلقت بالرجلين والسيدة إلى مطار كالي. مطار كالي، يا لها من كلمة كبيرة في ذلك التاريخ البعيد عام 1909 ميلادية. معذرة يا عزيزي المستمع، دعني أصحح المبالغة وأقول إن السيارة انطلقت بركابها الثلاثة إلى حقل خارج كالي، وفي منتصف الحقل وقفت طائرة. طائرة، كلمة كبيرة أخرى. الواقع يا عزيزي المستمع أن كل شيء هنا يحمل صفة المجاز، لا الحقل يصلح مطارا بالمعنى المعروف، ولا الطائرة تصلح للطيران، إنها مجرد محرك لدراجة بخارية ركب على هيكل خشبي على شكل طائرة، قطع من القماش السميك تكسو بعض أجزاء هذا الهيكل العجيب، والأجزاء الأخرى عارية لتلعب الريح في ثناياها لعبة العسكر والحرامية.
4: هيا اصعد يا لويس.
3: انتظر على الأقل حتى ارتدي ثياب الطيران.
4: المهم أن تسرع، فهذا الجو لن ينتظرنا طويلا.
3: ألم تقل إن عامل الأرصاد قال لك إن الجو سيستمر هادئا دون أعاصير أو رياح لمدة 3 ساعات؟
4: أجل، ولكن من يدري، كلما أسرعت كسبت دقائق من الجو الساكن.
0: وأسرع لويس بليريو في ارتداء ثياب الطيران. كلمة كبيرة ثالثة، لم يكن رداء الطيران هذا يا عزيزي المستمع غير بذلة زرقاء اللون كالتي يرتديها هذه الأيام عمال النظافة. وبعدها وضع على عينيه نظارة كبيرة أقرب الأشياء

0: إلى نظارة الغواصين، ثم صعد إلى مقعد القيادة. ماذا ستصنع يا سيد بليريو؟
1: سأطير بالطبع.
0: تطير في هذا الشيء العجيب؟
1: يا سيدي، هذه أحدث طائرة، أسميتها الناموسة.
0: اسم مناسب حقا لهذا الشيء الذي إذا نفخته طار ثم وقع. وإلى أين؟
1: إلى دوفر.
0: ماذا؟ من كالي إلى دوفر عبر المانش؟ هل جننت أيها السيد؟
1: والمصيبة أني مريض ومتعب، ساقي مهيضة وحرارتي مرتفعة.
0: وما يرغمك على هذه المغامرة؟
1: زوجتي.
0: أرفض.
1: أنا أرفض طلبا لزوجتي جنات؟ أقال لك إنني مجنون يا سيدي؟
0: مجرد محاولتك الطيران عبر المانش تؤكد أنك مجنون دون الحاجة إلى سماع الشهود.
1: صحيح، هل المغامرة غير مأمونة العواقب إلى هذه الدرجة؟
0: إنك تنتحر يا رجل.
1: إذن سأنزل من الطائرة وأدعي أنني
2: لويس. ابق مكانك.
1: بقيت مكاني.
2: استعد للطيران.
1: تحت أمرك.
2: سيسحب الرجال الطائرة حتى المنحدر ثم يتركونها، والباقي متروك لك.
1: أنا مستعد، رحمتك يا رب.
2: كنت شجاعا يا لويس.
1: لن تجدي من هو أجدع مني. اللهم لا تخزن اليوم.
2: أديروا مروحة الطائرة يا رجال، والآن اسحبوها بالحبال ثم تركوها قرب المنحدر.
0: والعجيب أن هذا الشيء طار فعلا بالرجل المرتعد. طارت الناموسة وعليها لويس بليريو في طريقها من كالي إلى دوفر عبر المانش لأول مرة في التاريخ. يا سيدتي، الواضح أنك أنت التي دفعت زوجك دفعا إلى هذه المغامرة غير المأمونة العواقب.
2: لست أنا التي دفعته، الذي دفعه هو ذا.
0: وناولتني نسخة من جريدة الديلي ميل الإنجليزية وقرأت:
3: نقدم جائزة قدرها 25,000 جنيه لمن يعبر المانش من كالي إلى دوفر بطريق الجو.
0: طار طمعا في الجائزة؟
2: لقد دخل الأخوان رايت التاريخ، لأنهما منذ 5 سنوات طار لمدة 20 دقيقة لمسافة 10 أميال. زوجي أيضا سيدخل التاريخ إذا تمكن من عبر المانش.
0: المهم ألا يدخل الآخرة يا سيدتي، فالرحلة محفوفة بالمخاطر.
2: لا تكن شديد التشاؤم يا سيدي، أنا شخصيا لا أرى أي خطر. أذكر لي خطرا واحدا.
0: الأخطار عديدة. افرضي مثلا أن زوجك انحرف بهذا الشيء الذي تسمينه طائرة، فإذا به يدخل المحيط.
2: إن معه البوصلة.
0: البوصلة عادة ما تتلف إذا صادف الطيار أي زوبعة كهربية.
2: كل شيء يسير على ما يرام مع الحظ الحسن، وزوجي حسن الحظ على طول الخط.
0: ما أن غادر لويس بليريو بالناموسة الشاطئ الفرنسي عند كالي،
1: يا إلهي تلفت البوصلة،
0: ونظر تحته. كان من السهل جدا أن ينظر تحته، فقد كان تماما كالذي يركب دراجة بخارية كبيرة. نظر تحته فرأى سفينة صغيرة ترسل مدخنتها دخانا أسود كثيفا.
1: هذه دون شك السفينة عروس المانش التي تركبها زوجتي لتتابع مع بعض الصحفيين المغامرة من أولها إلى آخرها. هذا إذا كان لها آخر يعرف. المهم الآن هو ألا أسبقها أبدا، سأظل فوقها، فإذا حدث لي مكروه أسرع إلى إنقاذي.
0: معنى هذا يا سيد لويس أنك لا تلقي بالك إلى الزمن. المفروض أن المسافة بين كالي ودوفر حوالي 40 كيلومترا، والمعقول أن تقطعها في نصف ساعة تقريبا.
1: هذا إذا طرت بسرعة. الله وحده هو الذي يعلم الآن السرعة التي أطير بها.
0: وعلى ظهر السفينة عروس المانش

0: رأينا الزوجة الجريئة لا تكف عن النظر إلى السماء لمتابعة الناموسة التي تحمل زوجها.
1: لويس، أسرع أسرع يا لويس، لماذا تطير هذا البط؟
0: إنه لن يسمعك يا سيدتي.
2: ماذا يفعل هذا الغبي؟ ماذا يقصد بالطيران فوق السفينة؟ إنه لا يطير بأكثر من 20 كيلومترا في الساعة.
0: لكل طيار ظروفه.
2: أنا أعرف جيدا ظروف زوجي، إنه جبان، هذه هي كل ظروفه.
0: جبان وهو يغامر بحياته ليدخل التاريخ وأنت فوق كتفيه.
2: أتعرف ماذا سأفعل؟ سآمر قائد السفينة بالوقوف، سنرى ساعتها ماذا سيفعل زوجي العزيز.
0: وتنفذ الزوجة الغاضبة تهديدها. بعد لحظات يكون الطيار المرتعد قد سبق السفينة رغم أنفه، نظر تحته فإذا هو معلق بين السماء والماء.
3: يا للدهية السوداء، لا سفينة، ما العمل الآن؟ أين أنا؟ لعلي أتجه ناحية المحيط. لا لا لا، بل لعلي أعود إلى كاليه دون أن أدري أين ذهبت السفينة. لعلها سبقتني، إذن يجب أن ألحق بها بسرعة.
0: ونجحت حيلة الزوجة. أطلق لويس بليريو العنان لطائرته. لا أحد حتى الآن يعرف ماذا كانت سرعتها وأين كانت وجهتها. أغلب الظن أنه دار حول نفسه دون أن يدري، فإن السفينة عروس المانش وصلت إلى دوفر، ولم يكن السيد لويس بليريو طيار الغبراء قد وصل.
2: من يدري، لعله عاد أو لا، ولكن هذا مستحيل.
0: وما هذا الذي ترينه مستحيلا؟
2: أن يكون وقع في المانش. لا، ولكن هذا مستحيل مستحيل.
0: ولماذا؟
2: لأن بالطائرة أعظم محرك صنع حتى الآن. لقد بعت كل مصاغي من أجل أن أصنع له هذا المحرك، ثم يقع به في المانش.
0: وبدأ البحث. عادت السفينة للبحث عن الطيار التائه، ثم جاءتها الأخبار وهي وسط المانش رسالة لاسلكية من دوفر.
4: شوهد جسم طائر فوق صخور دوفر الشمالية، سنوافيكم بمعلومات أدق فور التحقق من هذا الجسم الطائر.
0: أخيرا يا سيدتي، ها قد وصل زوجك إلى صخور دوفر الشمالية.
2: هذا أول سوء الحظ.
0: سوء الحظ؟ ولماذا؟
2: صخور دوفر هذه يا سيدي هي التي مات عندها الملك لير في رواية شكسبير المعروفة.
0: ولكن رسالة لاسلكية أخرى تأتيها بأنباء مطمئنة.
4: الجسم الطائر الذي شاهدناه ليس أكثر من بطة مهاجرة إلى الجنوب. استمروا في البحث عن الطائرة في مياه المانش.
0: ويستمر البحث. ترى أين ذهب الطيار الوحيد المعلق بين السماء والماء؟
3: لازلت حيا أرزق يا سيدي. خبرني بربك، أليست هذه صخور دوفر التي أقترب منها؟
0: هي صخور دوفر.
3: حمد لله، الآن نجوت ولم أكد.
0: إذا ظللت تطير على هذا المستوى المنخفض فلن تنجو يا سيد، ستصطدم بالصخور.
3: وماذا أفعل والطائرة لا تريد أن ترتفع؟ ما أن هبطت بها قليلا حتى أبت أن تعلو مرة أخرى.
0: حاول، فإنك ستصطدم بالصخور بعد ثوان قليلة. ولكن المسكين لم يتمكن من الارتفاع بالطائرة، ومست عجلات الطائرة سطح الصخرة الكبيرة مسا خفيفا، ولكنه رغم هذا قذف بها إلى أعلى دون قصد.
3: صدقت زوجتي، أنا الطيار ذو الحظ الحسن.
0: ولكن الحظ الحسن عابثه مرة أخرى حين هوت الطائرة نحو الحقول وراء الصخور، وما أن اقتربت من الأرض حتى كف الحظ عن عبثه وابتسم للطيار المرتعد.
3: عجيب عجيب، كيف هبطت الطائرة بهذه الخفة العجيبة؟ أقسم بالله إنه لا يد لي في هذا الهبوط الرائع.
0: قالت زوجتك إنك حسن الحظ يا سيدي، وأنا أصدقها. وفي ذلك اليوم من يوليو، يوم 25 من يوليو، دخل الطيار حسن الحظ تاريخ الطيران.

0: أوسع الأبواب. وإنك يا عزيزي المستمع لتقرأ الآن في صفحات ذلك التاريخ:
1: كان لويس بليريو الطيار الفرنسي الشجاع أول من قهر المانش حين قطع المسافة بين كالي ودوفر وقدرها 40 كيلومترا في مدة ساعة ونصف بطائرة صغيرة اسمها الناموسة.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا اللي يسرنا أن تكون زميلتنا نيلة محمد أيضا شركتنا في هذه الحلقة.
1: أرحب فيكم أعزائي المستمعين من خلال هذا البرنامج الأسبوعي من مكتبة المعارف.

0: احنا الان اعزائي المستمعين في المكتبه العظيمه هذه، مكتبه المعارف التي ملئت ارففها او ارففها بما نفس من الكتب. واشوف الاخت نيلة عندها ورقتين، شو محضره لنا اخت نيلة اليوم الموضوع؟
1: محمد انا قبل اقرا طبعا اللي محضرت لك واللي محضره للمستمعين، ايش رايك في السمك يا محمد؟ كأكلة طبعا.
0: طبعا يعني المعروف عنه ان ما لا عدو مثل ما يقولون، وما يضر بتاتا، يعني جميع المرضى الدكاترة ينصحونهم أكل السمك، ويندر أن يمنع الطبيب من مريض من أكل السمك. نعم.
1: يمكن ألد طبعا الأطباق وأشهى المأكولات يعني على السمك يمكن.
0: والله هذه عد رأيك أنت، يمكن واحد ثاني ما يمكن واحد يحب الخضر. تفضل شنك عن السمك.
1: الله يسلمك، اليوم عندي معلومة عن السمك.
0: نعم.
1: بالنسبة للسمك، هي المجموعة الكبرى الوحيدة من الحيوانات ذات السلسلة الفقرية التي يلائم تركيبها الحياة في الماء. للسمك عادة زعانف وقشور وخياشيم تتنفس عن طريقها، وتتغير درجة حرارة جسمها وفقا لدرجة حرارة الماء الذي تعيش فيه. ومن ثم يطلق على الأسماك اسم الحيوانات ذات الدم البارد. يتضح من سجل الحيوانات الحفرية أن الأسماك كانت أول الحيوانات ذات السلسلة الفقرية التي ظهرت في الوجود، وذلك منذ أكثر من 400 مليون سنة مضت. ويطلق على الكائنات التي كانت تشبه الأسماك اسم قرنية الجلد، وذلك لأنها كانت مغطاة بألواح قرنية وقشور متداخلة. كما كان لهذه الكائنات أيضاً عين ثالثة بأعلى الرأس، بالإضافة إلى العينين الأصليتين. ولم يكن لهذه الأسماك البدائية فك، كما أن زعانفها كانت هي الأخرى بدائية.

0: يا للغاية. ومما يقرب هذه الكائنات للأسماك أنها عاشت في الماء وعلى الأغلب في مستنقعات المياه العذبة، كما كانت تتنفس بالخياشيم. أما عمودها الفقري فقد كان مادة غضروفية، وهو نسيج جامد يماثل النسيج الذي تتركب منه أنوفنا، ولكنه ليس في صلابة العظام. الأسماك الحديثة يوجد منها ما يزيد على حوالي 30,000 نوع مختلف، فقد تطورت من تلك الأسماك البدائية، وتنقسم هذه الأسماك الحديثة إلى 3 مجموعات رئيسية. أول هذه المجموعات الأسماك البدائية دائرية الفم، مثل سمكة تسمى لامبري، وهذه تطورت رأساً من الأسماك قرنية الجلد، وهي أسماك تشبه ثعبان السمك، وليس لها قشور أو فك أو زعانف زوجية. بالنسبة للمجموعة الثانية تشمل القروش والقوابع، وهي ليست من الأسماك العظمية إنما من الأسماك الغضروفية، لأن عمودها الفقري غضروفي. وهذه المجموعة هي الأخرى مجموعة قديمة عاشت في البحار منذ نحو 300 مليون سنة. قشور هذه الحيوانات مسننة ولها فتحات خيوشمية عديدة خلف الرأس، وللقروش والقوابع التي تقطن القاع ثقب للتنفس على كل جانب من جانبي الرأس خلف العين، ويمر تيار الماء اللازم للتنفس من خلال هذا الثقب. المجموعة الثالثة فتشمل أغلب الأسماك المعاصرة وتتميز بهيكلها العظمي، وإلى هذه المجموعة تنتمي أسماك الباص والرنجة والسلمون والقراميط والمكريمة، تغطي جسمها قشور متداخلة ولها غطاء خيشومي واحد على كل جانب من جانبي الرأس، كما أن زعنفها مدعمة بأشواك عظمية. يرجع تاريخ اهتمام الإنسان بالأسماك إلى عصور قديمة من قبل أن يعرف الكتابة، فقد سعى الإنسان القديم إلى صيد الأسماك ليتغذى عليها، فكان يحاصر الأسماك في البرك الضحلة وتعلم كيف يصيد الأسماك بيديه، ثم تعلم بعد ذلك صنع الحراب والشباك، وأخيرا تعلم كيف يصنع السنارة ويصيد الأسماك بالطعم. هذه كانت معلومتي اللي قريتها طبعا عن السمك.
1: والله معلومة ممتازة ورائحتها
0: فاحت
1: علينا. وانا انت تقرين قاعد خيالي يسرح

0: طبعا البحرين يعني مشهورة جدا بالسمك، وبحرين بعد اسمنا بحرين،
1: اي نعم.
0: الماء يحيط بنا من جميع الجهات، فجميع جهاتنا سمك، من الشمال في سمك ومن الجنوب ومن الشرق. والغريب أو يمكن المعلومة اللي ما يعرفها كثير من المستمعين، أن كل جهة من الجهات الأصلية في البحرين تمتاز بسمكها الخاص،
1: أنواع معينة طبعا.
0: وسواء كان أنواع أو طعم خاص.
1: طعم.
0: يعني الآن مثلا صافي سترة، شعري جدة، وهكذا. يعني لما
1: نسمع
0: إنما
1: طبعا.
0: تحوار، لاحظت شلون؟ شفت التسميات، يعني وكأنه كل منطقة بحرية من مناطق البحرين تمتاز بأسماكها، تمتاز
1: نعم،
0: بطعم خاص
1: أو بجودتها طبعا.
0: بجودته، وهذا راجع إلى جودة المرعى.
1: نعم.
0: يعني بالدرجة الأولى راجع إلى جودة المكان. يعني مثلا الصافي الآن يرعى شنو؟ يرعى على الجن الأخضر والعشد اللي يسمونه ذي الأعشاب البحرية،
1: نعم.
0: هذه وين تكثر؟ تكثر في المنطقة الفلانية. لذلك وشنو أجودها؟ أجود العشب ما كان في مياه ضحلة، وتنحسر عن الماي في عملية الجزر، فيتعرض لحرارة الشمس للهواء، وبعدين في السقي يطلع طعمه أطيب، تيسمك ترعى منه فيطيب أيضا لحمها وتطيب رائحتها.
1: نعم.
0: فإحنا مشهورين جدا، وكان يعني السمك، وأعتقد لا يزال الآن الوجبة الأساسية على الطاولة أو على السفرة البحرينية،
1: والخليجية طبعا بصفة عامة
0: ما في
1: يمكن.
0: شك، لأن إحنا بيئة بحرية
1: نعم.
0: الخليج كله. إنما يعني إحنا مثل ما قلنا نمتاز بوفرة الأسماك. وتذكرين قصيدة عبد الرحمن رفيع المشهورة جدا اللي قالها
1: سمك الشعري.
0: في الستينات، اللي كان يقول والله عجب يا زمان ربعة الشعر بثمان، يقصد 800 فلس.
1: نعم.
0: الربعة هي عن كيلو، عبارة عن كيلوين ونص
1: كمقياس طبعا، وزن
0: كقياس، يعني
1: كيلو
0: الكيلو يطلع ب300 فلس ذاك الوقت. هو
1: وزني.
0: يتعجب عبد الرحمن رفيع ان شلون صار غالي الشعري الكيلو ب300 فلس. يعني هذه كان عجب، لانه ما زاد على 100 فلس الكيلو، الربع بربوتين، ربع ونص ربوتين. تم فتره طويله، فتره الاربعينات والخمسينات، اسعار الاسماك ثابته لثبوت شنو؟ ثبوت وسائل الصيد عندنا ووفرتها،
1: وفرت الأسماك
0: وفرت
1: طبعا.
0: الاسماك.
1: نعم.
0: وبعدين الناس مثل ما قل ما نقول، يعني التعداد السكاني زاد وتضاعف، ووسائل الصيد ايضا اختلفت، وصار هناك مثل ما نقول استنزاف للثروة
1: نعم
0: السمكية،
1: صحيح.
0: فقل وجوده في المياه الإقليمية، فبالتالي ارتفع سعره.
2: هولية هولية هولية هولية

0: الحديث عن السمك الواقع أعزائي المستمعين حديث طويل وشيق، وما أعرف من وين نبتدي. نبتدي معاك الله يسلمك أول شيء عن مثلا نقول أماكن تواجده. يمكن أختنا إلى ما تدرين ولا بعض المستمعين ما يدرون أن السمك لا يتواجد في أي ماء. الآن الواحد يشوف بحر يقول هالبحر مليان سمك، لا، كل سمكة لها بحرها، وهذا أيضا مثل شعبي يعني متداول من زمان أن كل سمكة لها بحرها.
1: صحيح.
0: فالبحر الله خلقه يعني أعطى نوع من الجغرافية، في بعض المناطق صخور وبعض المناطق ضحلة وبعض المناطق طينية وبعض المناطق رملية وبعض المناطق عميقة جدا وظلام، وبعض المناطق مو بعميقة يعني كلش ضحلة وأيضا يتواجد فيها سمك. فالسمك يعني الآن الطبيعة البشرية نجد أن مثلا سكان المدن يختلفون عن سكان الريف، عن سكان الصحاري، عن سكان الجبال، يعني كل شريحة من الناس تسكن بيئة جغرافية معينة وبالتالي تتطبع وتكيف ظروفها مع هذه البيئة.
1: نعم.
0: عدل ولا لا؟
1: صحيح.
0: الإسكيمو مثلا يعيشون في الثلج.
1: نعم، على مجرد هالثلج البارد اللي عندهم، لكن في ناس يعيشون هناك يعني.
0: طبعا عايشين.
1: يمكن احنا نتعجب شلون عايشين مع ظل
0: الثلج. لا، ويبنون بيوتهم من الثلج.
1: صحيح.
0: ويقول بيوتهم دافية، ليش؟ لأن الثلج صفر مئوية.
1: تكيفوا مع الجو محمد طبعًا. وتكيفوا مع البيئة، قدروا يعني يعيشون فيها، يبنون بيوتهم ويأكلون ويعيشون الحمد لله،
0: ما في شك. وبالتالي أيضا حتى البدو سكان الصحراء،
1: نعم،
0: يسكنون في خيام وتنقلون وراء الكلاء والماء من مكان إلى مكان.
1: نعم.
0: نجد أن السمك نفس الشيء، في سمك يعيش في المناطق الطينية، وفي أسماك تعيش في المناطق الرملية.
1: نعم.
0: وفي أسماك تعيش في قاع البحر، وفي أسماك تعيش على سطح البحر.
1: نعم.
0: وهكذا في أسماك تتغذى على الأسماك اللي أصغر منها.
1: أصغر منها.
0: في أسماك تتغذى على القشريات، في أسماك وديعة، في أسماك ذكية، في أسماك يعني هي كلها مخلوقات الله يعني من الجنس الحيوان، طبعا ما نعطيها نسبة عالية من الذكاء، إنما السمكة التي مثلا يعني انشرمت من ميدار يصعب صيدها مرة ثانية، وبعض أنواعها يعني تصيدينها وتفرط منه تطيح بحر وتعاودين عقب أقل من ثانيتين تنزلين له الميدار والطعم وتصيدينها مرة ثانية.
1: تنصاد يعني.
0: تنصاد أكثر من يعني ما عنده ما استوعبت الدرس. وبعض الأسماك لا، مجرد ما يعني تخطئ من الصنارة صعب صيدها مرة ثانية. وايضا نجد ان الضمير الشعبي في البحرين اعطى كل سمكه وصف، يعني الشنعدي يقول لك بنت ايواد تموت في الحضره، ليش؟ قال تموت من القهر، لان تحس روحها محاصره في الحضره، والحضره هذه وسيله من وسائل الصيد، بنتحكي عنها قبل شوي. وهكذا على العموم هو انواع كثيره جدا واسماء كثيره جدا. يعني الان مثلا نبتدي بالحروف، لو قلنا عن الحروف مثلا حرف الألف عندنا مثلا أم الربيان نوع من السمك، عدل؟
1: نعم.
0: وحرف الباء مثلا الباسي وبالجعينة والبالول والبدحة والبزيمي والبرطام ووايد طبعا أكثر. وحرف الثاء مثلا عندنا السمكة اسمها ثور، حرف التاء عندنا سمكة اسمها تيتي، وعندنا سمكة اسمها مثلا جبابة ويراد البحر واليميام وال ينام،
1: موجود عندنا محمد
0: كل الأسماء ذي، إيه جراد البحر موجودة ذي، يراد نسميها يرادة. عندنا الحاسوم، الحاقور، الحوامر، السبيطي، السلس، السكن، عندنا الأصبور. أصبور إحنا ما عندنا الواقع هذه في بحر الكويت أكثر.
1: نعم.
0: ما يوجد، وبعدنا نتحدث عن الموضوع ذي. عندنا الصافي مشهور جدا، عندنا الهامور، وعلى العموم هناك يعني عشرات الأنواع، لم تكن مئات الأنواع، وكلها مدونة أسماءها ولا مجال.

0: للسبيطي محمد
1: اي نعم
0: يسمونها
1: تفضلي.
0: بنت النوخذة على ما سمعت.
1: لا بنت النوخذة هي الفسكرة.
0: الفسكرة بنت النوخذة.
1: الفسكرة شكلها جميل جدا، وعليها خطين سود وزعانف صفر، فلونها حلو، وأعطيت هذا الاسم مجرد تعبير مجازي على أساس أنه خذ رجل محترم وبنته أيضا
0: شكلها
1: شكلها محترم. على العموم هناك أذواق الشعوب، هذا أيضا احنا ما تحدثنا عنها. السمكة اللي عندنا احنا طيبة وثمينة، نجدها في ديرة ثانية
0: يمكن ما
1: تباع
0: لها قيمة.
1: ما لها قيمة وتباع بتراب الفلوس ولا حد ياكلها.
0: نعم
1: السمك اللي عند غيرنا ثمينة، عندنا احنا يمكن سماد نستخدمه حق
0: صحيح
1: الزراعة،
0: صحيح.
1: وهذا يلاحظ الشخص الكثير التجوال والكثير السفر، نجد ان حتى في ذي ما تفقد شعوب العالم. الان عندنا السمكة الان لا تؤكل في البحرين، احنا نسميها عنزة، لا تؤكل تماما، وبالعكس إحشائها وبيوضها موسم البيض من المواد السامة الخطرة.
0: لكن
1: يعني
0: في ناس يأكلونها يعني.
1: يأكلونها في اليابان من أفخر ما يمكن، ولا حد يقدر يأكلها إلا الغني، لأنه تكلف أكثر، الوجبة تكلف حوالي 50 دينار بحريني عشان يتعشى، عشان يشبع الفرد من هذا السمك اللي هني ما له
0: ما
1: قيمة،
0: لها قيمة. نعم
1: ولا يصاد بتاتا، وذيف الخيط بأي طريقة من الطرق
0: قطو
1: قطيناه ونقطع الخيط عشان
0: صحيح.
1: نركبه. سمكة الشم مثلا من أفخر الأسماك التي تؤكل في آسيا، ما بحدد البلدان، لكن الآن هنا عندنا ما لها قيمة. وأوروبا يحبون الجين، والجين إحنا عندنا من الأسماك الرديئة، لدرجة أن استخدمنا
0: كوصف يعني
1: الاسم نفسه، استخدمنا الاسم في إطلاقه على كل ما هو رديء، نقول له يا
0: صحيح
1: الجين يا إلى
0: الجين.
1: آخره، نصف بعض الأشخاص بأنه مجرد جين، علما أن غيرنا يعني يحتفي به أي احتفاء. باروت فيش يسمونها في أوروبا، سمكة الببغاء، وهي ثمينة جدا. وأعتقد الآن أطلب منك أن تقولين لي أسرع طبخة.
0: بعد
1: إيه أسرع طبخة، شلون أسوي سمكة مثلا؟ يعني إحنا عرفنا أن هناك مشوي وهناك
0: ما
1: مقلي،
0: قلي إيه.
1: إيه لكن شنو الشيء السريع وشنو الشيء المجرب يعني؟
0: يمكن الحين محمد الناس تفننت في الطبخ يعني حتى في السمك يعني الحين صارت عندنا طبخات اللي هي في الفرن
1: اي نعم
0: يعني مجرد مثلا خاصة سمك الهامور
1: اي نعم
0: يعني يمكن من ألذ الأسماك اللي يصلح كوجبة للفرن مثلا سواء حتى بقلية تقطيعة من غير طبعا
1: اي
0: جلد أو
1: نعم اي
0: عظم
1: نعم اي نعم
0: وتخميرته في لومي وبهارات وشيء من هالنوع ويقدم كشكل اسكالوب اللحم يعني بس طريقته ممتازة جدا. أو السمكة نفسها الهامور بعد تنظيفها تقريبا ويحشون بطنها وندخلها الفرن طريقة سريعة جدا
1: طيب
0: لذيذة.
1: الآن الله يسلمك، أنا أعطيك بعض مثلا تجارب الشعوب الثانية في طبخ السمك.
0: نستفيد شوي.
1: يعني في العراق عندهم شيء السمك يسمونه المزقوف،
0: ايه
1: اللي هو يشعلون أغصان الشجر ويقطعون السمكة من الظهر مو من البطن.
0: شفت هذين محمد.
1: أي فيفتحونها مثل صفحة الكتاب ويضعونها على عيدان ويرزونها في الأرض
0: صحيح.
1: ويخلونها تبعد عن اللهب بمقدار قدمين أو ثلاثة،
0: نعم
1: وبعد فترة قد تطول، يعني تأخذ فترة طويلة، بس العملية ذاتها كانت تمارس على المطاعم اللي على نهر دجلة أو نهر الفرات، على الشط على ما يقولون
0: نعم
1: ما
0: نعم
1: يسمونه. فكانت أيضا القعدة وملاحظة السمك وهو يستوي
0: يشوي على
1: متعة،
0: نعم صحيح.
1: فكان الجالس هناك يتمتع برؤية هذا النوع من السمك اللي هو البني، والسمك العذب، سمك ماء الحلو يعني اللي ما عندنا احنا منه. وهذه طريقة. في طريقة ثانية، اخواننا المصريين يشون السمك باستعمال لشوار اللي هو النخالة،
0: نخالة
1: يحطون النخالة على شنو؟ على التاوة. فقلت لهم ليش؟ يعني سألت انا واحد شواي، قلت ليش تحط النخالة؟ قال لا مش عارف، انا تو ورثت الصنعه يعني. لكن بعدين ادركت انا عندما مارسناها هنا في البحرين ان النخاله لما تحترق على التاوه تعطي رائحه الخشب،
0: بالتالي حق السمك يعني.
1: فبالتالي طبعا فبالتالي تطعم السمكة السمكة نفسها وكأنها

0: شنو كأنها مدخنة، اللي يسمونه سموك فيش في الغرب،
1: سمك مدخن.
0: سمك مدخن. وبعدين فيه ميزة أيضا النخالة ما تخلي السمكة تلتصق بالتاوة، خصوصا النخالة احنا ما ناكلها يعني، بعد ذلك ينظفون السمكة من النخالة يعطونك سمكة عادية. والطريقة الثالثة الحلوة أيضا اللي افتقدناها في البحرين ويمكن أنت ما تعرفين عنها، اللي هي الصالونة المقرفة.
1: صالونة المقرفة
0: اللي يستخدمون قشور الرمان كتابل
1: حق الصالونة،
0: حق مرقة السمك فقط، ويحطون البصل على عدالة ورأس الثوم على عدالة في المرق، ويكثرون من قشر الرمان. هذه بعض العوائل كانت تحتفظ بقشور الرمان مثل ما نحتفظ بالإبزار والملح في البيت، وكانوا يستخدمون كتابل. هذا قديم جدا يعني،
1: ما يعطي نوع من المرورة.
0: والله لا، أنا كلته
1: جربيته محمد
0: ولا نزال نجربه، وأنصح أخوان البحرينيين أيضا يستنشطون الذاكرة، تسلين أمك ويدكك عن الصالون المقرفة وتجربينها وبتشكروني
1: إن شاء الله.
0: وأعتقد حديثنا الآن شرف على الانتهاء، وباقي يسمعنا أغنية عن السمك مخرجنا، وحتى ألقاكم في حلقة جديدة، لكم مني أعذب المنان.

النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية. كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
1: معالم من البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: أغلب الأندية الرياضية في العالم تحرص على أن تكون من ضمن المرافق المتواجدة في النادي غرفة البخار أو حمام البخار، وعند دخولك لها بشكل منتظم والتعرض للبخار لبعض الدقائق بتكون حققت بعض الفوائد الصحية، ومنها تحسين الدورة الدموية في الجسم وتجديد الأنسجة التالفة، التخلص من الاحتقان وتحسين التنفس، تعزيز نظارة البشرة، تحسين صحة المفاصل والمساهمة في خسارة الوزن. ولكن لازم ما تتجاوز فترة استخدامك لحمام البخار أكثر من 15 دقيقة متواصلة.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة يتفقدان مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة ويطلعان على خدماته التأهيلية والمتخصصة. مملكة البحرين تواصل تطوير منظومة خدماتها الحكومية لتحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مسيرة التحول الرقمية. وفقاً لمؤشر الأمان الصادر عن منصة نومبيو، مملكة البحرين 4 عربياً والحادية 10 عالمياً ضمن قائمة أكثر الدول أماناً في العالم بعام 2020.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل النهج العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجة الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة نتيجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بجولة تفقدية إلى مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة للاطلاع على سير العمل والخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة ومتابعة جاهزية المرافق والتجهيزات. وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن توفير الرعاية الصحية والتأهيلية للفئات التي تحتاج إلى عناية مستمرة وفي مقدمتها كبار السن يمثل أولوية ضمن مسيرة تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، مشيدا بما يقدمه المركز من خدمات تجسد نهج المملكة في مواصلة تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية تلبي تطلعات المستفيدين وفق معايير متقدمة. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يشكل رافدا مهما لمنظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين ويعكس التقدم المستمر في تطوير الخدمات الصحية بما يواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية أكثر تكاملا واستدامة. وخلال الزيارة تم الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز والذي يعد أحد المشاريع الصحية المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية طويلة الأمد وإعادة التأهيل. كما شملت الجولة زيارة مختلف أقسام المركز والاطلاع على آليات تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية والاستماع إلى شرح حول البرامج العلاجية المقدمة والتي تلبي احتياجات الفئات التي تتطلب رعاية صحية متخصصة ومستدامة. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلدية والزراعة حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة لتطوير المبادرات والمشاريع الداعمة للخدمات البلدية والزراعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة مع الدكتورة الشيخة فاي بنت عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمدن الذكية وأعضاء الجمعية. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض فرص التعاون بين الوزارة والجمعية في المجالات المرتبطة بالابتكار وتطبيقات المدن الذكية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة الخدمات ويواكب أهداف التنمية المستدامة. من جانبها أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمدن الذكية حرص الجمعية على مواصلة تعزيز التعاون مع الوزارة وتطوير شراكة فاعلة تسهم في تنفيذ المبادرة النوعية وتبادل الخبرات بما يخدم جهود التنمية والتحول الذكي في

0: مملكة البحرين. وعلى هامش الاجتماع طلع رئيس وأعضاء الجمعية على المبنى التاريخي لبلدية المنامة وما يتميز به من طابع معماري يعكس الإرث البلدي العريق، كما زاروا المعرض البلدي الذي يوثق مسيرة العمل البلدي ومحطاته التاريخية المختلفة، ويستعرض أبرز الإنجازات والتطورات التي شهدها القطاع البلدي في مملكة البحرين على مدى العقود الماضية. أكدت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات البحرية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري، وأشارت إلى أن مكتب تسجيل السفن الصغيرة أنجز 8729 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي هذا الشأن أوضح السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية أن إجمالي القطع البحرية الصغيرة المسجلة في مملكة البحرين بلغ 9630 قطعة بحرية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن نسبة المعاملات الإلكترونية عبر بوابة تسجيل السفن الصغيرة بلغت أكثر من 60% من إجمالي المعاملات المنجزة إلكترونيا، بما يؤكد نجاح جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البوابة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم وإضافة خدمات ومزايا رقمية جديدة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات. هذا وأكد وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية أن هذه النتائج تأتي ضمن جهود وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري ورفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستثمار في التحول الرقمي، بما يدعم تنافسية القطاع البحري في مملكة البحرين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 109 خدمات في 20 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي و 23 من يوليو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية. هذا وتواصل حكومة مملكة البحرين جهودها في تطوير منظومة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها من خلال تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تجربة المستفيدين. وتأتي هذه الجهود من مسار التحول الرقمي عبر إعادة هندسة الخدمات وتبسيط إجراءاتها، بما يلبي احتياجات الأفراد ويدعم سرعة إنجاز المعاملات.
1: في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، وضمن الخطط الرامية إلى رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادا إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل وملاحظات المستثمرين وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية. وشملت هذه الجهود إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات لمستوى الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيدين ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي. وقد أسهمت عمليات التطوير في تحقيق تحول إلكتروني كامل للخدمات بنسبة 100%، إلى جانب تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وخفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليل عدد الصفحات للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%. كما شملت التحسينات تطوير واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، فضلا عن توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
0: وفقا لمؤشر

0: شري الأمانة الصادر عن منصة نومبيو، حققت مملكة البحرين المركز الرابع عربيا والحادي عشر عالميا ضمن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2026. ويعكس هذا التقدم ما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة أمنية متكاملة قادرة على مواجهة مختلف التحديات والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
1: تأكيدا على المكانة التي تتمتع بها في مجالي الأمن والاستقرار، حلت مملكة البحرين في المركز الرابع عربيا والحادي عشر عالميا ضمن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2026، وذلك ضمن قائمة أفضل 15 دولة وفق مؤشر الأمان الصادر عن مؤشر نامبيو. ويعكس هذا التصنيف المستوى المتقدم الذي بلغته المنظومة الأمنية في مملكة البحرين، والتي تقوم على الكفاءة والجاهزية على مدار الساعة في مختلف الظروف والتحديات، إلى جانب تبني نهجا متطورا في تعزيز الأمن المجتمعي، فضلا عن نجاح السياسات الأمنية والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية في حماية المجتمع وصون مكتسباته. ورغم تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، إلا أن مملكة البحرين استطاعت أن تضرب مثالا يحتذى به في صون مكتسبات الوطن والمحافظة على ركائز الدولة الآمنة والمطمئنة، وتأكيدها الدائم عبر مختلف المنابر ضرورة التمسك بمبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتغليب لغة الحوار والنهج السلمي في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات، ناهيك عن دورها البناء في تعزيز الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما يحقق الأمن والسلام والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة. ويعد مؤشر نامبيو من أبرز المؤشرات العالمية المعنية بقياس مستويات الأمان والجريمة، إذ يعتمد على استطلاعات وآراء المستخدمين حول مدى شعورهم بالأمان وجودة الحياة في مختلف دول العالم، ما يجعلهم مرجعا دوليا مهما لتقييم الأمن المجتمعي ومقارنة مستويات الأمان بين الدول.
0: قدمت وزيرة الإعلام ممثلة بإدارة الأخبار تجربة إعلامية تضع الكوادر الشابة أمام تحدي إنتاج التقارير الإخبارية ضمن مبادرة تحدي نشرة الثامنة، إحدى البرامج التي تطرحها مدينة شباب 2030. وفي أجواء تحاكي إيقاع العمل داخل غرفة الأخبار، يتسابق المشاركون لإعداد تقارير إخبارية متكاملة ضمن تجربة تجمع بين التدريب والمنافسة.
2: تحدي نشرة الثامنة مبادرة متميزة تقدمها إدارة الأخبار بوزارة الإعلام في مدينة شباب 2030، ليخوض المشاركون فيها تجربة إعلامية استثنائية تحاكي بيئة العمل الحقيقية داخل غرف الأخبار، حيث يضع التحدي المشاركين أمام اختبار حقيقي لإنتاج تقرير إخباري تلفزيوني متكامل في وقت قياسي وتحت ضغط الوقت المباشر. وتأتي هذه المبادرة لتمنح الشباب فرصة معايشة كافة تفاصيل العمل التلفزيوني الاحترافي، بدءا من صياغة الفكرة ووصولا إلى البث النهائي.
3: تحدي نشرة الثامنة من التحديات المهمة ومن الفعاليات المهمة اللي تقدمها وزارة الإعلام في مدينة الشباب 2030. هدف التحدي هو دعم الشباب ودفعهم أن يشاركون ويخوضون تجربة مميزة لإعداد وتقديم تقارير إخبارية ممكن تعرض في نشرة أخبار الساعة 8. مثل هاي المبادرة طبعا تمثل تحدي جدا كبير حق الشباب أن يعدون مثل هاي التقارير، تختبر مهاراتهم، تختبر قدراتهم، وتختبر في نفس الوقت إمكانياتهم في تقديم مثل هاي المواد الإعلامية المميزة. وما تاني يوم يعني شفنا تقارير جدا جميلة، سمعنا أصوات أيضا مميزة، وكان في إبداعات من قبل الشباب.
4: قدمنا للمشاركين الجانب الفني في إعداد تقرير تلفزيوني، وركزنا على كيفية التفكير بعين المخرج.

0: عملية التخطيط والتصوير الاحترافي والعمل بروح الفريق الواحد لإنتاج تقرير أخباري جاهز للبث خلال وقت التحدي، وشنه الأمور الفنية اللي المفروض أن يتجنبونها عشان يطلع التقرير بأفضل صورة.
1: تحدي الثامنة يدلل على أن هناك شباب مقبل على أن يكونوا في هذا القطاع، قطاع الإعلام، شباب عندهم الحماسة وعندهم القدرة على أن يخوضوا هذا التحدي. تحدي الثامنة نعتبره كسباق مع الزمن، حيث نجعل هؤلاء المشاركين في الميدان يتعلموا كيف يمكن أن ينهوا المهام الموكلة إليهم من خلال كتابة النصوص، التصوير، المونتاج لإعداد هذه التقارير التي هي تكون جزء من نشرة الثامنة.
2: ومن الرؤية إلى الممارسة ينتقل المشاركون إلى تفاصيل صناعة الخبر تحت إشراف مختصين في المجال الإعلامي، ويتطلب التحدي من المشاركين الانخراط ضمن فرق عمل إعلامية متكاملة للقيام بكافة مهام صناعة الخبر، وفيها يكلف كل فريق بإنتاج تقرير إخباري تلفزيوني متكامل يرصد من خلاله فعاليات مدينة شباب 2030، على أن يقوم الفريق بإنتاجه وفق مدة زمنية معينة هي صلب التحدي.
3: تعلمنا من المدربين في هذا التحدي، والحمد لله قدرنا نتجاوز الساعات اللي معطينا إياها لمدة 3 أيام، قدرنا لله الحمد أن نكمل الفيديو بشكل طيب ويعني تقرير إخباري جيد.
4: كانت تجربة جميلة، خصوصا أن في 3 أيام أو يومين سوينا التقرير كامل. كنت المحررة، كنت أعدل على الكلام، كنت أضيف أشياء، يعني أحذف أشياء، بس كانت تجربة جميلة.
2: وبين دقة التوقيت ودقة المعلومة يتحول التحدي إلى تجربة حقيقية تختبر قدرات المشاركين وتكشف عن مواهب إعلامية واعدة. فهذه التجربة لم تضع المشاركين أمام تحدي صناعة الخبر فحسب، بل منحتهم فرصة حقيقية لمحاكاة أجواء العمل الإعلامي واكتشاف قدراتهم بعد سباق مع الزمن.
5: وللأخبار العربية والدولية، بحث جدلة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وجدلة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة، كما استعرض الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها وضمان سلامة الملاحة. بحث سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع فخامة رئيس شوكة مير ضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات فيما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تناول الاتصال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل رئيس أحمد الشارع في قصر الشعب بدمشق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له في أول زيارة لأمين عام المنظمة إلى سوريا منذ عام 2009، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ونبقى في سوريا، حيث توفي 35 شخصا وأصيب 30 آخرون جراء اصطدام حافلة على طريق دير الزور دمشق، وأرسلت وزارة الدفاع عددا من الطائرات المختصة للمشاركة بعملية الإخلاء الطبي للمصابين والضحايا إلى مشفى حمص العسكرية. بدورها أشارت وزارة الداخلية أن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت إلى موقع الحادث حيث يجري نقل المصابين وإجلاء الضحايا. أكد رئيس لبناني العماد جوزيف عون أن بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل يمثل الوسيلة الأمثل خلال المرحلة المقبلة، وشدد عون خلال استقباله ساندرا دي وايلي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى

0: لبنان على التزام بلاده بمسار الإصلاحات، مؤكدا أن لبنان يواصل العمل لتحقيق أهدافه رغم التحديات الناجمة عن الحرب. من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي للبنان في مسار الأمن والاستقرار وتنفيذ الإصلاحات. أفادت منظمة الفاو واليونيسيف بأن نحو 1,400,000 شخص في قطاع غزة، أي ما يقارب ثلثي السكان، يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك أن الوضع تحسن بشكل طفيف مقارنة بنهاية العام الماضي، لكنه لا يزال حرجا خاصة للأطفال وكبار السن. وأضاف البيان أن نحو 212,000 شخص يواجهون حالة طوارئ غذائية، فيما يتوقع أن يحتاج 74,000 طفل للعلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، إلى جانب نحو 25,000 امرأة حامل ومرضعة بحاجة إلى دعم غذائي. وفي السودان، حذرت الأمم المتحدة من أن العنف المستمر لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويؤدي إلى نزوحهم ويفاقم الاحتياجات الإنسانية، ولا سيما في منطقتي كردفان ودارفور. كما حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور سريع في الوضع الإنساني في مدينة الأبيض نتيجة تزايد حركة النزوح نحو المدينة، حيث يواجه ما يقارب من 400,000 شخص في مناطق شيكان وبارا وغرب بارا مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: معلومة علشانك.
1: توصلت دراسة جديدة إلى أن التدخين يقلل حجم دماغ المدخنين، ووجد الباحثين القائمين على الدراسة أن المادة الرمادية في الدماغ والمسؤولة عن الذاكرة والعاطفة انخفضت بمعدل 0.3 عن وضعها الطبيعي، وانخفاض بمعدل 0.1 من المادة البيضاء المسؤولة عن نقل المعلومات. وهذه التغييرات تؤدي مع التقدم في العمر إلى انكماش الدماغ، واللي بتكون أعراضه الارتباك وفقدان الذاكرة وتشوش الرؤية وضعف العضلات.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار.
1: ما خط القلم

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. يذكر أبو هريرة رضي الله عنه مفهوما مغايرا عن المألوف في الجرأة والجبن، فيقول: الجريء حق الجرأة إذا حضر العدو ولا فرارا، والجبان كل الجبان الذي إذا حضر العدو حمل فيهم وجاهد حتى يكون منهم ما شاء الله. فقيل له: يا أبا هريرة، أخبرنا كيف هذا؟ فقال: إن الذي يفر اجترأ على الله، والجبان قد فرق وخاف من الله.
1: ما خط القلم.
0: روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يستعمل رجلا على الكوفة، فقال: ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم أو رجل قوي مشدد؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أما الضعيف المسلم فإن إسلامه لنفسه وضعفه عليك، وأما القوي المشدد فإن شداده لنفسه وقوته للمسلمين. فقال عمر: فإنا باعثوك يا مغيرة. فلما ودعه عمر بن الخطاب للذهاب للكوفة، قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: يا مغيرة، ليأمنك الأبرار وليخفك الفجار. فكان المغيرة بن شعبة والي الكوفة حتى وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وأصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة.
2: ما خط القلم.
0: قال هارون الرشيد: النوادر تشحذ الأذهان وتفتق الآذان. وقال أحد الحكماء: النفس تمل من ملازمة الجد وترتاح إلى المباح من اللهو. قال زياد عند موته لابنه عبيد الله: يا بني، لا تدنس عرضك ولا تبذلن وجهك ولا تخلقن جدتك بالطلب إلى من إن ردك كان رده عليك، وإن قضى حاجتك جعلها عليك منا. فاحتمل الفقر بالتنزه عما في يد غيرك، والزم القناعة بما قسم لك، فإن سوء حمل الفقر يضع الشريف ويخمل الذكر ويوجب الحرمان.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم.
2: ما خط القلم.

0: القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. الأمين العام لمجلس الشورى يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وأحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الأحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالم.

0: العربية العربية. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
1: عرب عرب وغرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب.

محمد جمعة خان. محمد جمعة خان المولود عام 1930 للميلاد في قرية قرن ماجد في وادي دوعن بحضرموت بالجمهورية اليمنية لأب هندي من البنجاب، هو جمعة خان وأم حضرمية، فهو يعتبر نقطة الانطلاق للفن الغنائي اليمني، فمن خلاله ارتقت الأغنية في حضرموت إلى مستوى فني أكثر تجديداً وترسيخاً، اعتمد على التمسك والتعمق في كنوز التراث الغنائي اليمني والحضرمي بشكل خاص. بسألك

صلوا شرق صلينا عمد. محبوب عند الله وعند الناس بالعمد، وعلى قلوب الناس له صفو.

كثر المشقة تورث القلب النكد، والقلب وش يجبره لاقد حالته نكده. وانت

ولد محمد جمعة خان في أسرة تعشق الموسيقى والغناء، وفي المكلا تعلم محمد خان القراءة والكتابة، وكان وهو في سن العاشرة مولعاً بتلاوة سور القرآن القصيرة والأناشيد الدينية، وكان يستمع إلى التسجيلات التي يحتفظ بها والده لكبار فناني الهند، كما كان إخوانه جميعهم يعشقون الفن عزفاً وغناءً، فكان لهذه البيئة الأثر الكبير على تكوين شخصيته الفنية، إضافة إلى انضمامه إلى الفرقة الموسيقية السلطانية

تتعرف من خلالها على أصول السلم الموسيقي والتوزيع الموسيقي، فاكتسب خبرة وثقافة أهلته لأن يطوع كثيراً من أغاني الدان اليمني إلى الآلات الموسيقية كالعود والكمان ببراعة وروعة يحسد عليها.

استطاع محمد جمعة خان بصوته المملوء عذوبة ونغما ساحرا متجددا أن يدخل قلوب سامعيه، كما طوع الكثير من أغاني الفلكلور الشعبي وتعامل مع نماذج غنائية عدة ليخلق منها أغنية يمنية مميزة قام بنشرها من خلال سفراته إلى الخليج العربي والجزيرة وشرق أفريقيا. انتقل فناننا الكبير إلى رحمة الله في 25 من ديسمبر عام 1963.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

قال الخليفي هيضه برق سرى داري عسى البراق يسقي جالها دارا حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قومن والسدوه من الثرى لي جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار مثالها. أبيات المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذه الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذا الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرة. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء

0: النقاش. إذن حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائماً استمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
1: لوحات شعبية.

تجوال في الأزياء التراثية العمانية وثرائها وجمال أشكالها التي تمثل عراقة المجتمع وأصالته وأنماط حياته.

الأزياء التقليدية. إعداد عوض بن سعيد المبيري. تقديم محمد بن سعيد البلوشي. الإخراج أمين العامري.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة عن الأزياء التقليدية في سلطنة عمان. وفي هذه الحلقة سيأخذنا الحديث حول تلك الأزياء وثرائها وعراقتها وما تفردت به من جمال وأصالة.
1: والحين افتحوا معاي المندوس، تراه اللي بداخله ما يقدر بفلوس.

خنجر عمانية هي رمز الكرامة الأبية، هي شعار بلادي فيها عزة وهوية، وهذا شال من الصوف يدفيني فيه طويت أيامي وسنيني، وهذا مرشي الزين يطيبني عود وماي ورد يزكيني، ونقشته الحلوة تركت ذكريات تسليني، وهذه اسمها سمة مقدولة بمهارة وهمة، فيها جلوسي وفيها صلاتي وفيها جلسة اخواني واخواتي، وهذه كمة وليدي خطها بعيني وايدي، وهذه بعد لحظية الوانها زهية جتني من الايد اللي صنعتها.

حبى الله سلطنة عمان بتاريخ تليد ضارب في القدم وموقع متميز بالقرب من الحضارات القديمة وعلى خطوط التجارة العالمية وبيئة استثنائية متنوعة ما بين جبال وأودية وبحر وسهل وصحراء. وهذا ما أكسب الأزياء العمانية ثراء في التنوع والجمال والعراقة الممتدة مع عراقة المجتمع وأصالته وحضارته، إضافة إلى حشمتها وجمال ألوانها

0: وأشكالها وتفرد حياكتها وبساطتها وأسلوب لبسها. وكان للأسواق الرائجة للصناعات التقليدية بمحافظات السلطنة كصناعة الذهب والفضيات وتجارة الأقمشة والمواد المختلفة إسهاماً في رفض الأفكار عبر استيراد مختلف الأقمشة القطنية والحرائر والبريسم وغيرها من أنواع الأقمشة التي تتميز بألوانها وأشكالها، حتى أصبحت الأسواق الخارجية المصنعة لأنواع الأقمشة تدرك الأذواق الخاصة بالأزياء العمانية. نستمع الآن إلى هذا التقرير حول الأزياء التقليدية العمانية.
1: حب الله العروس عمان موقعا جغرافيا متميزا من بين مثيلاتها من الدول، وهذا ما أكسب أزياء البلاد النسائية ثراء من التنوع والجمال والعراقة الممتدة من عراقة المجتمع وأصالته، حيث يحتل الزي العماني التقليدي مكانة خاصة بين أبناء السلطنة، ويعتبرونه رمزا للاعتزاز بالتراث العماني الذي يتسم بالبساطة والأناقة. وما هذه الأزياء إلا نتاج من التواصل الحضاري للسلطنة مع الشعوب الأخرى التي أثرت فيها وتأثرت بها منذ قديم الزمان، لتنسج لنا أثواب فخر تشهد بوجود الحضارة العمانية، حيث أفرزت بيئات السلطنة المتباينة في مواقعها ومناخها أنواعا مختلفة من الأزياء التي قد تأخذ مسمى المنطقة أو الولاية التي تشتهر فيها. لقد أبدعت أنامل المرأة العمانية في إتقان النقوش التي تستخدمها في نسج ملابسها منذ القدم، وما زالت المرأة العمانية المعاصرة صغيرة وكبيرة تحتفظ بالإطلالة التقليدية لتلك الأزياء في الأعياد لاحتوائها على تلك الألوان التي تناسب إطلالة العيد. وتمكنت المصممة العمانية في الوقت الراهن على فرض وجودها في الساحة المحلية والخليجية والعالمية، وهذا ما يدلل على دعم السلطنة لهن لاستقطابها في الآونة الأخيرة معارض عالمية للأزياء التقليدية وغيرها، لتتبادل المصممات العمانيات مع نظيراتها الأفكار والرؤى التي تخلق مصممات أزياء بمواصفات عالمية. على الرغم من أن الكثير من مصممات الأزياء العمانيات عمدنا على تطوير الزي العماني دون المساس بهويته الحضارية التي تطبع عليها منذ آلاف السنين، إلا أن البعض قد أخذ مسارا مخالفا في تطوير هذا الزي العريق بإضافة ما يشوب مكانته ويسقط قيمته، مما جعل وزارة التجارة والصناعة تصدر تحذيراتها المستمرة للالتزام بالإشتراطات والمواصفات التي تجنب الإساءة للزي العماني. فالعبث بهذا الموروث بغية التكسب المادي أمر لا تقبله الهوية العمانية، فالتراث والحضارة أمران لا يشتريان بثمن.

تتصف الأزياء الرجالية في سلطنة عمان بالبساطة والاتساع والتكيف مع البيئة، وهي عبارة عن ثوب طويل دشداشة ذات أكمام طويلة، حياكتها واضحة في الأطراف، وعنق مستدير يحيط بها حياكة رفيعة قد يختلف لونه عن لون الدشداشة، وتنسدل على أعلى الصدر بطول قصير الفراخة أو الكركوشة التي هي عبارة عن خيوط قطنية من حياكة الدشداشة، وعادة ما تضمخ بالعطور. أما لباس الرأس فهو العمامة ذات الألوان المتعددة أو الكمة، وهي طاقية مطرزة بأشكال وزخارف جميلة، ويتزين الرجال بالخنجر العماني المطرز والمصنوع من الفضة وأحيانا من بعض الذهب، ويلف حول الخصر بحزام جلدي مطرز بالفضة، تكون الخنجر في وسطه، وأحيانا في المناسبات الاجتماعية يلف الشال حول الوسط فوق حزام الخنجر، وهو من نفس نوع ولون العمامة أو بالمحزم الذي ترص فيه حبات الرصاص حول الخصر إذا كان الرجل سيمسك في يده بندقية. ويكتمل الزي بلبس البشت فوق الدشداشة، وهو عباءة رجالية مطرزة الأكمام والأطراف،

0: لوحات شعبية.
1: يحافظ الإنسان العماني، الرجل والمرأة والطفل، على ارتداء الملابس التقليدية ويفتخر بها، فلها مكانة خاصة متميزة. وتختلف أزياء المرأة العمانية من حيث تصميمها وتطريزها وموادها، بل تختلف في طرائق ارتدائها وأنواعها وحليها، حيث يتم تزيين دشداشة المرأة العمانية في أبرز الأماكن التي تظهر جمالها وذوقها. والاهتمام بأزياء الأطفال وحليهم وبخاصة البنات يعتبر شيئا مهما، فهو يظهر براعة الأمهات في الابتكار والاختيار، كما أنه سينعكس مستقبلا على تنمية الذوق لدى الأطفال ويجعلهم أكثر حرصا على انتقاء المناسب من اللبس وما يكمله من الحلي والاقتداء بأمهاتهن، وبالتالي سينشأ جيل يتمتع بذوق عال وحس مرهف. ولكل محافظة من محافظات السلطنة خصوصيتها في الزي النسائي، بالرغم من تشابه طرائق التفصيل والخياطة والتطريز، مما يبرز تميز المرأة العمانية وتفننها في جمال ألوان ملابسها. فمثلا فإن أزياء المرأة العمانية في محافظة مسقط تتعدد في الأشكال وتتقاطع في المكونات الأساسية لها، وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية لتلك الأزياء، وهي العماني والبلوشي واللواتي. وتختلف هذه الأنواع من حيث تصميمها وتطريزها وموادها، بل تختلف في طرائق ارتدائها. وتلبس المرأة العمانية في محافظة مسقط إضافة إلى الدشداشة وثوب الرجل السروال الوقاية، وهي عبارة عن غطاء للرأس بطول 3 أمتار وعرض 1 متر، ويكون لونها مخالفا للون الدشداشة مزينا على الأطراف، كما يلبس اللحاف مع الوقاية بدلا من الليسو، وهو عبارة عن قطعة من القماش من نفس لون الدشداشة أو من لون قريب من ألوانها بطول 2 متر وعرض 1 متر. وقد تضع المرأة على رأسها أو تلفه على أكتافها بحيث تظهر زينة الأكمام والحلي.

مستمعين الكرام، في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، فإن الأزياء النسائية في سلطنة عمان تنقسم إلى 6 أنواع من الأزياء حسب المدن وموقعها على الساحل أو في المناطق الجبلية. منها أزياء تشمل الدشداشة المصدرة والسروال المصدر ووقاية سوداء بحظية أو بدون حظية والشيل المرتوقة بحظية أو بدون حظية والبرقع. ومنها لباس يشمل الدشداشة والسروال المصدر وثوب العود وشادر طرح. ومنها أيضا لباس يتكون من الدشداشة والسروال والوقاية والليسو. فيما يشتمل الزي نوع آخر، وهو لباس نساء ولاية السويق على الدشداشة، السروال المصدر، ووقاية حظية وشيلة حظية والكدسة، وهي عبارة عن شادر مطوي بطريقة معينة تضعه المرأة على رأسها ليغطيها. والبرقع الذي يوضع على الوجه يلبس في بعض المحافظات خاصة التي تقع في مناطق صحراوية، وهو عموما ذو لون أسود وهو مميز بشكله، وتزين بعض البراقع بنجوم ذهبية تلبس في المناسبات وتسمى المشاخص، وهي عبارة عن قطع دائرية يزين بها البرقع من الأعلى ومن جانبي الوجه، ويثبت بخيوط لربطه خلف الرأس، وتسمى هذه الخيوط بالشجب أو الشبك. وحلي المرأة التي تلبس مع الأزياء العمانية تتنوع بما يتناسب مع أزياء كل محافظة، وتتشابه في كثير من المحافظات، ومن أبرزها البدلة، وتلبس في الأنف والعقام لتثبيت اللحاف على الرأس والشنبر والشمروخ والدهر والسفة، وتلبس في الرأس، وفي الصدر يأتي الزراد والصمت والحرز المسلسل والختمة وإبرة فتحة الرقبة، إضافة إلى الحلي الأخرى كالبنجري والمجافين والخواتم بأنواعها في اليد، وأخيرا النطلة في القدم. مستمعين الكرام، ستظل الأزياء العمانية رمزا للهوية الأصيلة، واستثناء بالحشمة والجمال والأناقة والوقار. شكرا لكم مستمعين الكرام، وأتمنى

كان معكم في الإعداد عوض بن سعيد المديلوي، في التقديم محمد بن سعيد البلوشي، وفي الإخراج أمين العامري. لوحات شعبية.

تجوال في الأزياء التراثية العمانية وثرائها وجمال أشكالها التي تمثل عراقة المجتمع وأصالته وأنماط حياته.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: لا وخسارة كل عمري هديته، وراحت حياتي كلها بين يديك. قل لي وش اللي من غرامك جنيته، عقب المحبة بعت قلب مصافيك، بعت العهد برخص ثمن ما شريته. وش جاك مني يريش العين وش فيك، خنت العهد وأحلام حب نفيته، وأنا اللي بين المخاليق مغليك. لا وخسارة دمعي اللي بكيته، كله سبب حبك عسى الله يهديك. وش السبب عقب المحبة جفيته، وهو الذي من بدة الناس هاويك.
1: لو تدري الناس ليش تحب وليش تكره، كان ما في ناس حبك

المحبة حالة شعورية تتلبس الإنسان في لحظة لا يمكن توقعها أو التحضير لها. أهلا بكم أعزائي، أهلا بكم أحبة، وأهلا بكم أصدقاء مشوار لقاء الليل.

0: تحبين الفجر؟ أقصد لحظة الفجر قبل بزوق الشمس، عندما يزحف النور من وراء الشفق.
1: هذه أحلى لحظة أنتظرها، وأحيانا أقعد من الصبح وأطل من الشباك أنتظر هالساعة اللي تزيح الظلام وتسكن مكانه وتسكن النور.
0: تصوري جلسة في مثل هالوقت وسط حقل أخضر، طبيعة عذراء لم تشوهها يد الإنسان، في مثل هالوقت وهالساعة المبكرة من الصباح المملوءة طهر وجمال، وقت ما تكون الناس مستترة تحت لحاف الكرة اللي تنتابه الأحلام مرة واليقظة مرات أخرى.
1: يا وين سرحت؟ سرحت بي بعيد جدا، وأرجوك وقف شوي علشان أبعد من الشريط الجميل اللي رسمته قدام عيوني.
0: بعدي أنا ما كملت شريطي. تصوري في مثل هالوقت الناس تتوسد الوسادة، وانتي تتوسدين الأعشاب الخضراء والزهور اللي توها تتفتح على نور الصباح، في حقيقة جميلة أحلى من هالحقيقة، أو بالأحرى في جمال للحقيقة أجمل من اللي قلته.
1: تعرف أنت إيش سويت فيني الحين بهالوصف اللي قلته؟ أنت خليتني أحس بنمو روحي وقربها من الطبيعة، كل ما اقتربت أكثر كل ما اتضحت لي غوامض أسرارها، وسبحت ألف مرة في ملكوت الله وسبحت باسمه سبحانه وتعالى.
0: تصوري تلتفتين وتشوفين الأشجار حواليك تمتد، وفوقها أسراب من العصافير والأزهار على أوراقها حبات الندى، وكأنها دموع في عيون جميلة،
1: وصوت طبعا جداول الماي وكأنها سمفونية ناعمة تعبر أراضي الحقول، والطيور وهي تحلق من شيرة إلى أخرى أو تبحث عن رزقها فوق الحشائش الخضراء أو ترتوي من ماي الجداول.
0: ونظل ندعي أن الوقت يوقف عند الفجر وما تطلع الشمس،
1: لكن الشمس لازم تطلع، ولازم تتوج راس الشجر بالأنوار الذهبية. رغم ذلك احنا بنظل نركض ونركض لين تعبنا الأحلام والمشاوير.
0: الشجر من تظل العصافير ما يدري ليه هب الشمالي، جعل يمنا تحسب للمخاسير تنحرم ما تضم كفوف غالي، من تشابه عليه المسك والكير ما يعرف الحرام من الحلال، يالله انك تعدلها على خير طال ليلي ويا طول الليالي، كل ما اسد باب ينفتح غير الشقا قال لي يا هم لالي.
1: أتعبتني ورا الحلم المشاوير، ويني ما لاح شديت الرحالي، علمتني على يده المقادير وش بقالي من اللي قد غدالي، ما للأحلام في الواقع تفاسير أصل الأحلام واقعها خيالي، جعلي ما صابني من ذنب تكفير والجدايد تعوض عن الخوالي، والشجر من تهدوب العصافير موتة النار مقعاد الظلالي.

0: هل تعتقدين أن الهموم تكبر مثل ما تكبر السنين؟
1: والله أنا أعتقد أن الهموم تكبر أسرع من العمر. في ناس صغار

0: أشوف تجاعيد الزمن تزحف على وجهي. صعبة صعبة أحتمل لحظة مثل هاللحظة.
1: هذه المعاناة اللي تكبر الهموم. إحنا المفروض أن نخلي للفرح في حياتنا مسكن، ولا نخلي الحزن يجتاح برارينا.
0: بس مو كل الناس تقدر توقف قطار الهم لين انطلق وغادر محطاته، ولا سنين العمر لين تمردت على مساراتها.
1: يبين أن كل الهموم تكبر إلا أنتي.
0: ليش أنا غير؟
1: أنتي أبد ما كبرتي ولا غطت ملامح وجهك آثار السنين.
0: وأنت كبرت وكبرت فيك أشياء وأشياء.
1: أنا همي كبر وأنتي أبد ما كبرتي. يجمل من أيام الفرح في حياتي، شابت ملامح وجهي اللي هجرتي. كنت الوسيم ونور وجهك مراتي. لو ما صبرت سنين وانتي صبرتي على الجفا، ما كان هذه سواتي. أسهب زماني بالألم واختصرتي كل ضحكة بيضة تعانق شفاتي.
0: ليه ابتسمتي لي وليه اعتذرتي بنظرة فيها حنين وشماتي؟ بترجعيني طفل والما قدرتي، ودك أعيش العمر في ذكرياتي. همي كبر وانتي أبد ما كبرتي، يا أجمل من أيام الفرح في حياتي.

0: قلبي ما يعرف إلا الحب، والحب بس ينفعل بالخير ويحبه، وينفعل بالشر وما يكره، لكن يحب أن يكره.
1: وأنا بعد مثلك، قلبي ما يعرف إلا الحب.
0: بس ليتش تعرفين أني ما أطيق أشوفك حزينة ولا أحبك الدارين حزنك قدامي.
1: لا أنا ما فيني شيء، اللي تشوفه ذي مو بحزن، ذي مجرد سحابة تأثر عابرة تمر مثل ما تمر سحب وايد في سماننا، لكنها ما تستقر ولا تمطر.
0: بس أنت تدارين ألمك وتحاولين تبتسمين، مع أني أدري بشكل ثابت أن الابتسامات اللي ترسلينها ما ترتسم على شفايفك، لكن تنحدر من شفايفك مثل الدموع.
1: تصور لك أنت يبين وايد حساس من هالموضوع، لذلك تفسر كل شيء تفسير ربما يكون في كثير من الأحيان إجا فيه الصواب.
0: أنا أتمنى أن تكون كل تخميناتي غير صحيحة، لأني ما أحب أي مسحة حزن ترتسم على وجهك أو أي معلم.
1: وافتدي روحي الغلاي لني أحبك وبيك.
0: يا عبق أحلى الزهور، بالي في حبك أسير، أنت أنفاسك عطور ونسمة طيوفك عبير.
1: أنت دايم في خيالي، ما احتمل منك بعاد، وإن رحلت ضاقي حالي وجرح جفون السهاد.
0: ودي تكوني بجنبي يا بداياتي وأخيري، واشعرك دايم بحبي، يا أنت أحلامي ومصيري.

0: الليل طويل والأحلام أطول والفرح يسافر لكل المرافق. أعزائي أتمنى لكم ليلة فرح وأحلى بردية
1: وتصبحون على خير.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. تقوم البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بمهمة إقامة وصيانة وتنظيم المدن والقرى ورعاية المرافق وتحسينها من مبان وطرق وممتلكات عامة وخاصة.
1: وانطلاقا من أهدافه لتحقيق التنسيق والتكامل بين دوله، حدد مجلس التعاون الخليجي أهداف العمل البلدي المشترك،
0: فأقر التعاون في مجال مراقبة الأغذية،
1: في مجال الاستثمار، في تمويل المشاريع البلدية،
0: في تحسين البيئة الحضرية والمحافظة على التراث الخليجي المميز.
1: كما أقر المجلس تعاون البلديات في إدارة الأراضي والتصرف بها،
0: وكذلك في تخطيط وتطوير المدن،
1: وفي تخطيط النقل وهندسة المرور والاختناقات المرورية.
0: شكل المجلس العديد من اللجان لإنجاز التخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل
1: وتطوير البيئة الحضرية والمرافق الخدمية على الطرق السريعة
0: وإنشاء المراصد الحضرية.
1: كما وضع الاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي وتدريب الكوادر الوطنية ووضع خطط التوعية والتثقيف.
0: بلديتنا هويتنا، ومن أجل وضع مواصفات ترتقي بهذه الهوية يرعى ويهتم مجلس التعاون الخليجي بالعمل البلدي المشترك،
1: لأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة يتفقدان مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة ويطلعان على خدماته التأهيلية والمتخصصة.
2: وزير شؤون البلديات والزراعة يؤكد مواصلة التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير المبادرات والمشاريع الداعمة للخدمات البلدية والزراعية.
1: مملكة البحرين تواصل تطوير منظومة خدماتها الحكومية لتحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
2: ووفقا لمؤشر الأمان الصادر عن منصة نوبيو، مملكة البحرين الرابعة عربيا والحادية عشر عالميا ضمن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2026.

0: قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بجولة تفقدية إلى مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة للإطلاع على سير العمل والخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة ومتابعة جاهزية المرافق والتجهيزات.
1: وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن توفير الرعاية الصحية والتأهيلية للفئات التي تحتاج إلى عناية مستمرة وفي مقدمتها كبار السن يمثل أولوية ضمن مسيرة تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، مشيدا بما يقدمه المركز من خدمات تجسد نهج المملكة في مواصلة تعزيز جودة الرعاية الصحية. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يشكل رافدا مهما لمنظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين، ويعكس التقدم المستمر في تطوير منظومة صحية أكثر تكاملا واستدامة. وشملت الجولة زيارة مختلف أقسام المركز والاطلاع على آليات تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية والتي تلبي احتياجات الفئات التي تتطلب رعاية صحية متخصصة ومستدامة. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة لتطوير المبادرات والمشاريع الداعمة للخدمات البلدية والزراعية.
0: جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير مع الدكتورة الشيخة في بنت عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمدن الذكية وأعضاء الجمعية، وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين الوزارة والجمعية في المجالات المرتبطة بالابتكار وتطبيقات المدن الذكية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة الخدمات ويواكب أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش الاجتماع اطلع رئيس وأعضاء الجمعية على المبنى التاريخي لبلدية المنامة وما يتميز به من طابع معماري يعكس الإرث البلدي العريق، كما زاروا المعرض البلدي الذي يوثق مسيرة العمل البلدي ومحطاته التاريخية المختلفة ويستعرض أبرز الإنجازات والتطورات التي شهدها القطاع البلدي في مملكة البحرين على مدى العقود الماضية. أكدت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات البحرية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري.
1: وفي هذا الشأن أوضح السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية أن إجمالي القطع البحرية الصغيرة المسجلة في مملكة البحرين بلغ 9630 قطعة بحرية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن نسبة المعاملات الإلكترونية عبر بوابة تسجيل السفن الصغيرة بلغت أكثر من 60% من إجمالي المعاملات المنجزة إلكترونيا، بما يؤكد نجاح جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي. وأضاف أن الوزارة تواصل

0: العمل على تطوير البوابة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم وإضافة خدمات ومزايا رقمية جديدة بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات. وأكد وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية أن هذه النتائج تأتي ضمن جهود وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري ورفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستثمار في التحول الرقمي بما يدعم تنافسية القطاع البحري في مملكة البحرين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 109 خدمات في 20 جهات حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والثالث والعشرين من يوليو الجاري.
1: نعم، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. هذا وتواصل حكومة مملكة البحرين جهودها في تطوير منظومة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها من خلال تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تجربة المستفيدين.
0: وتأتي هذه الجهود ضمن مسار التحول الرقمي عبر إعادة هندسة الخدمات وتبسيط إجراءاتها بما يلبي احتياجات الأفراد ويدعم سرعة إنجاز المعاملات.
2: في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها وضمن الخطط الرامية إلى رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادا إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل وملاحظات المستثمرين وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية. وشملت هذه الجهود إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات لمستوى الخدمة بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيدين ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي. وقد أسهمت عمليات التطوير في تحقيق تحول إلكتروني كامل للخدمات بنسبة 100%، إلى جانب تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى وخفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليل عدد الصفحات للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%. كما شملت التحسينات تطوير واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، فضلا عن توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
0: وفقا لمؤشر الأمان الصادر عن منصة نوم بيو، حققت مملكة البحرين المركز الرابع عربيا والحادي عشر عالميا ضمن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2026.
1: ويعكس هذا التقدم ما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة أمنية متكاملة قادرة على مواجهة مختلف التحديات والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
3: تأكيدا على المكانة التي تتمتع بها في مجالي الأمن والاستقرار، حلت مملكة البحرين في المركز الرابع عربيا والحادي عشر عالميا ضمن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2026، وذلك ضمن قائمة أفضل 15 دولة وفق مؤشر الأمان الصادر عن مؤشر نامبيو. ويعكس هذا التصنيف المستوى المتقدم الذي بلغته المنظومة الأمنية في مملكة البحرين، والتي تقوم على الكفاءة والجاهزية على مدار الساعة في مختلف الظروف والتحديات، إلى جانب تبني نهجا متطورا في تعزيز الأمن المجتمعي، فضلا عن نجاح السياسات الأمنية والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية في حماية المجتمع وصون مكتسباته. ورغم تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، إلا أن مملكة البحرين استطاعت أن تضرب مثالا يحتذى به في صون مكتسبات الوطن والمحافظة على ركائز الدولة الآمنة والمطمئنة، وتأكيدها الدائم عبر مختلف المنابر ضرورة التمسك بمبادئ

0: حسن الجوار واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغليب لغة الحوار والنهج السلمي في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات، ناهيك عن دورها البناء في تعزيز الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما يحقق الأمن والسلام والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة. ويعد مؤشر نامبيو من أبرز المؤشرات العالمية المعنية بقياس مستويات الأمان والجريمة، إذ يعتمد على استطلاعات وآراء المستخدمين حول مدى شعورهم بالأمان وجودة الحياة في مختلف دول العالم، ما يجعلهم مرجعا دوليا مهما لتقييم الأمن المجتمعي ومقارنة مستويات الأمان بين الدول.
1: قدمت وزارة الإعلام ممثلة بإدارة الأخبار تجربة إعلامية تضع الكوادر الشابة أمام تحدي إنتاج التقارير الإخبارية ضمن مبادرة تحدي نشرة الثامنة، إحدى البرامج التي تطرحها مدينة شباب 2030.
2: وفي أجواء تحاكي إيقاع العمل داخل غرفة الأخبار، يتسابق المشاركون لإعداد تقارير إخبارية متكاملة ضمن تجربة تجمع بين التدريب والمنافسة.
3: تحدي نشرة الثامنة مبادرة متميزة تقدمها إدارة الأخبار بوزارة الإعلام في مدينة شباب 2030، ليخوض المشاركون فيها تجربة إعلامية استثنائية تحاكي بيئة العمل الحقيقية داخل غرف الأخبار، حيث يضع التحدي المشاركين أمام اختبار حقيقي لإنتاج تقرير إخباري تلفزيوني متكامل في وقت قياسي وتحت ضغط الوقت المباشر. وتأتي هذه المبادرة لتمنح الشباب فرصة معايشة كافة تفاصيل العمل التلفزيوني الاحترافي بدءا من صياغة الفكرة ووصولا إلى البث النهائي.
4: تحدي نشرة الثامنة من التحديات المهمة ومن الفعاليات المهمة اللي تقدمها وزارة الإعلام في مدينة الشباب 2030. هدف التحدي هو دعم الشباب ودفعهم أن يشاركون ويخوضون تجربة مميزة لإعداد وتقديم تقارير إخبارية ممكن تعرض في نشرة أخبار الساعة 8. مثل هاي المبادرة طبعا تمثل تحدي جدا كبير حق الشباب أن يعدون مثل هاي التقارير، تختبر مهاراتهم، تختبر قدراتهم، وتختبر في نفس الوقت إمكانياتهم في تقديم مثل هاي المواد الإعلامية المميزة. وما تاني يوم يعني شفنا تقارير جدا جميلة، سمعنا أصوات أيضا مميزة، وكان في إبداعات من قبل الشباب.
5: قدمنا للمشاركين الجانب الفني في إعداد تقرير تلفزيوني، وركزنا على كيفية التفكير بعين المخرج وأهمية التخطيط والتصوير الاحترافي والعمل بروح الفريق الواحد لإنتاج تقرير أخباري جاهز للبث خلال وقت التحدي، وشنه الأمور الفنية اللي المفروض أن يتجنبونها عشان يطلع التقرير بأفضل صورة.
6: تحدي الثامنة يدلل على أن هناك شباب مقبل على أن يكونوا في هذا القطاع، قطاع الإعلام، شباب عندهم الحماسة وعندهم القدرة على أن يخوضوا هذا التحدي. تحدي الثامنة نعتبره كسباق مع الزمن، حيث نجعل هؤلاء المشاركين في الميدان يتعلموا كيف يمكن أن ينهوا المهام الموكلة إليهم من خلال كتابة النصوص، التصوير، المونتاج لإعداد هذه التقارير التي هي تكون جزء من نشرة الثامنة.
3: ومن الرؤية إلى الممارسة ينتقل المشاركون إلى تفاصيل صناعة الخبر تحت إشراف مختصين في المجال الإعلامي، ويتطلب التحدي من المشاركين الانخراط ضمن فرق عمل إعلامية متكاملة للقيام بكافة مهام صناعة الخبر، وفيها يكلف كل فريق بإنتاج تقرير إخباري تلفزيوني متكامل يرصد من خلاله فعاليات مدينة شباب 2030، على أن يقوم الفريق بإنتاجه وفق مدة زمنية معينة هي صلب التحدي.
7: تعلمنا من المدربين في هذا التحدي، والحمد لله قدرنا نتجاوز الساعات اللي معطينا إياها لمدة 3 أيام. قدرنا لله الحمد أن نكمل الفيديو بشكل طيب ويعني تقرير إخباري جيد.
8: كانت تجربة جميلة، خصوصا أن في 3 أيام أو يومين سوينا التقرير كامل. كنت المحررة، كنت أعدل على الكلام، كنت أضيف أشياء، يعني أحذف أشياء، بس كانت تجربة جميلة.

0: بين دقة التوقيت ودقة المعلومة، يتحول التحدي إلى تجربة حقيقية تختبر قدرات المشاركين وتكشف عن مواهب إعلامية واعدة. فهذه التجربة لم تضع المشاركين أمام تحدي صناعة الخبر فحسب، بل منحتهم فرصة حقيقية لمحاكاة أجواء العمل الإعلامي واكتشاف قدراتهم بعد سباق مع الزمن.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
2: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: على خريطة البحرين مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
5: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق

المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر أحد أقدم الأسواق في البحرين، ويضم العديد من الدكاكين اللي تبيع سلع شعبية وحديثة وتقدم تجربة استثنائية لجميع الزوار، بين المنتوجات الشعبية والمنسوجات والبهارات والبخور والعطور والتذكارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية. وبالنسبة لأوقات زيارة باب البحرين فهو يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا، ومن الساعة 4 مساء وحتى 8 مساء. باب البحرين، مدخل سوق المنام القديم، كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
2: محمل البحرين.
1: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
2: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
2: محمل البحرين.
1: الإعداد والتقديم
2: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين من إخراج
2: جمال القائد.

0: أيها الأعزاء، أهلا بكم جميعا على سطح محمل البحرين، حيث نجدد بروعة حضوركم نشاط التقصي والبحث وتسقط الأخبار عن كل ما رصده لنا المؤرخ البحريني الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر في دراسته القيمة المطبوعة في كتاب بعنوان المسرح التاريخي في البحرين، الذي وصلنا فيه إلى أن تعاوناً كان قد تم بين الأديب الشاعر المرحوم عبد الرحمن المعاودة وبين نادي الإصلاح وفق وثيقة اتفاق في عام 1951 للميلاد، نص على أن يقوم صاحب مدرسة الإصلاح الأهلية الشاعر عبد الرحمن المعاودة بإخراج عملين مسرحيين هما العلاء بن الحضرمي ويوم ذي قار لصالح نادي الإصلاح، الذي أخذ على عاتقه حسب نص الاتفاق أن يتولى الصرف على المسرحيتين ويؤمن الممثلين لهما من بين أعضائه.
1: وكنا قد وعدناكم نهاية اللقاء السابق بقراءة نص رسالة كان قد بعث بها الشاعر عبد الرحمن المعاودة إلى مجلس إدارة نادي الإصلاح تتعلق بذلك الشأن، بعد أن لم يتسنى لنا الحصول أو العثور على نص اتفاقية التعاون بين الطرفين.
0: بسبب فقدان أو ضياع نص تلك الاتفاقية رغم أهميتها التوثيقية التاريخية فسنستنير بالرسالة التي بعث بها الشاعر المعاودة إلى الأستاذ سلمان ساتر أمين سر نادي الإصلاح يوم 16 من شهر ديسمبر عام 1951 للميلاد، حيث يتحدث فيها عن تلك الاتفاقية على النحو التالي:
1: حضرة الأجل المكرم الأستاذ سلمان ساتر سكرتير نادي الإصلاح الخليفي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواباً على كتابكم الكريم المتضمن صورة نصوص الاتفاقية بين هيئة نادي الإصلاح الخليفي الموقر من جهة وبيني من جهة أخرى على تمثيل رواية العلاء بن الحضرمي، أذكر لحضرتكم ما يلي: أولاً، من خصوص المادة الخامسة صيغتها تفرض علي انتخاب الممثلين من أعضاء النادي الموقر، إنني بطبيعة الحال لا أستغني عن اشتراكهم في تمثيل الرواية المذكورة، بل إن بعضهم يكاد يكون دخوله معنا في حكم الضروري، وأنا بمركز الأب الروحي لهم، بينما المادة هذه تفرضهم علي فرضا، والحال أنني بدوري أطلب تمثيلهم واشتراكهم معي. فنحن إذن في هذه المادة متفقان من جهة الجوهر، متباينان من جهة الصيغة، فأرجو تعديل صيغة هذه المادة. ثانيا، من خصوص المادة السابعة طبع التذاكر، هو مجرد طلب سواء مني أو منكم من أحد المطابع، والدفع من المصاريف المقررة، ولكن بيع التذاكر والإعلان عن الرواية يجب أن يكون على كلا الطرفين القيام بهما بالهمة والنشاط، فكما تعرفون بأني فرد وحضرتكم جماعة ويد الله مع الجماعة، فكيف أكون أنا وحدي المسؤول عن هذه المسألة؟ بل وكيف يتسنى للرواية النجاح إذا لم تتضافر الأيدي والعقول على إخراجها؟ وأنا أعرف شخصياً الأعضاء الكرام بدافع أريحيتهم وحرصهم على مصلحة النجاح.

مادي من جهة، ومصلحتي من جهة أخرى، ومصلحة مؤسستي من جهة ثالثة، سيقومون باللازم إن شاء الله. أرجو تعديل صيغة المادة، وإلا فإنني أكون لا أظفر بشيء من جهتكم ما عدا اعتماد المبلغ الذي للمصاريف والذي سيخصم قبل كل شيء من الدخل. أما بقية المواد فأنا موافق عليها تماما، والرخصة والمكان حاصلان بإذن الله تعالى. ولي رجاء، وهو في صورة نقطة ملحقة بالاتفاقية، فحيث أن مدرستي في بداية تأسيسها والدخل

كاد يفي بشيء من حاجتي، فأرجو معاضدة المشروع وتشجيعا لسير الرواية. أرجو مساعدتي على تسديد إيجار المحل الذي تشغله المدرسة بقرض 200 روبية تخصم من استحقاقي في الرواية، إذ أن الحاجة لهذا الأمر ماسة وضرورية في نفس الوقت. ودمتم. 18 ربيع الأول 1371 هجرية، مدير مدرسة الإرشاد عبد الرحمن المعاودة.

0: تلك هي الرسالة كما خطها قلم المعودة، وكلها تتعلق بمسرحية العلاء بن الحضرمي، فيما عدا فقرتها الأخيرة التي أقحم فيها المعودة طلباً منه بمنحه قرضاً قدره 200 روبية، وعز ذلك بحاجته إلى تسديد إيجار المبنى الذي تشغله مدرسته الإرشاد الأهلية الحديثة التأسيس آنذاك، وربط كل ذلك بموضوع المسرحية، فطلب أن يخصم القرض من استحقاقه من ريع عرضها. وقد استجاب النادي لطلب الأستاذ وأمده بما طلب قبل أن تعرض المسرحية بأكثر من شهر، ودون أن يضع في حسبانه فشل المسرحية، وذلك تأكيداً للدور الذي اتسم به النادي في تحقيق التعاون ونشر الثقافة ودعمها والتأليف بين مؤسساتها وشد عضد حديث النشأة منها كمدرسة الإرشاد الأهلية التي كانت آنذاك تحبو في عامها الأول. هذا ما كان من علاقة مدرسة الإرشاد بمسرحية العلاء بن الحضرمي. أما المسرحية نفسها فقد نجح عرضها نجاحاً كبيراً، وأصاب النادي والأستاذ المعودة من مردودها المالي شيء مجز جداً. وهذا ما حدا بالمعودة إلى أن يطلب من النادي إعادة عرض المسرحية مرة أخرى، فقد بعث برسالة إليه بهذا الخصوص قال فيها ما يلي:
1: أما من خصوص تمثيل رواية العلاء بن الحضرمي، فإن شعوري بالمؤازرة والتكاتف مع ناديكم الموقر، ولما بيني شخصياً وبين حضراتكم من ود أكيد، كل هذا يخول لي بأن أسألكم عن الأسباب المانعة لإعادة تمثيل هذه الرواية. واسمحوا لي بأن أذكر لكم بأنني لمقتنع جد الاقتناع بوجهة نظري تجاه الرواية المذكورة، ولا أحيد عما أنا مقتنع به. هذا إذا كنتم ترغبون في التعاون معي في هذا المضمار. ومما ألفت نظركم إليه بأن إعادة تمثيل هذه الرواية كان في جدول أعمال الهيئة الإدارية السابقة، خلفته لهيئتكم لتتم اللاحقة ما رسمته السابقة. ومما ألفت نظركم إليه بأن إعادة تمثيل هذه الرواية كان في جدول أعمال الهيئة السابقة، خلفته لهيئتكم لتتم اللاحقة ما رسمته السابقة. وفي حالة الاتفاق على تمثيل هذه الرواية وإبرازها للوجود بعون الله تعالى، فإننا سوف لا نعدم الوقت ولا الكفاءة إن شاء الله في تمثيل رواية أخرى غيرها لآخر الموسم. ودمتم. المخلص مدير مدرسة الإرشاد عبد الرحمن المعاودي.

كان ذلك ما جاء في الشق الأكبر من الرسالة، وفيه يفصح الأستاذ المعودة عن شعوره الطيب حيال النادي وأعضائه، وذلك بتأكيد دلته عليهم، مما سمح لنفسه أن يسألهم عن سبب ممانعتهم من إعادة عرض مسرحية العلاء بن الحضرمي، ويؤكد لهم أيضاً اقتناعه بجدوى إعادة عرضها، وكأنه يعتب عليهم فيذكرهم بتعاون هيئة النادي السابقة معه، ويشير عليهم بالاتفاق معه بشأن إعادة عرض المسرحية، ويتمنى على الله ثم عليهم أن يتمكن هو وإياهم من القيام بعرض مسرحية أخرى لآخر موسم مسرحي لعام 1372 للهجرة، غير أن النادي لم يستطع إعادة عرض مسرحية العلاء بن الحضرمي لأسباب، منها أن هيئة جديدة جاءت فانشغلت رأساً بتصفية الحسابات الختامية للمسرحية المشار إليها، والتي انتهى عرضها عام 1952، فهي لا تريد عرضها مرة أخرى بسبب أن هذا العرض سيتنفذ سريعاً لوجود العوامل الفنية المهيئة له والتي كانت جاهزة نتيجة للعرض الأول، مما يجعل الهيئة الجديدة في انشغال وربما في ارتباك ومن تهيئة حسابات ختامية للعرض الثاني للمسرحية. هذا الانشغال وهذا الارتباك الذي يجب أن تنتهي منه الهيئة الجديدة قبل نهاية عامها الانتخابي، الذي غالباً ما يكون غير كاف للانتهاء من إنجازاتها، ناهيك بما كان أمام الهيئة الجديدة من أعمال مثل قيامها بطبع ونشر ديوان لسان الحال للمعاودة نفسه، وانشغالها في الاشتراك مع الأندية الأخرى في مشروع مكافحة الأمية.

0: كذلك فإن مما حال دون عرض المسرحية مرة أخرى عدم اقتناع الهيئة الجديدة بجدوى المردود المالي من ذلك العرض الذي سيكون حسب اقتراح عبد الرحمن المعاودة في رسالته بعد فترة وجيزة من العرض الأول، مما سيكون فشله واردا لا محالة. غير أن الهيئة الإدارية وافقت على اقتراح المعاودة الآخر بعرض مسرحية أخرى يقدمها هو، فكان أن قدم مسرحيته الشعرية التاريخية الشهيرة يوم ذي قار، حيث عرضت كسابقتها على مسرح سينما المحرق بموسم عام 1372 للهجرة المسرحي، فجاءت بمردود ضعيف. وكان جملة ما صرف على إنجازها وعرضها بما فيه إيجار المسرح مبلغ 1898 روبية، وكان النادي يدفع مبلغ 200 روبية ليليا لسينما المحرق نظير عرض المسرحية، حيث يحتسب الأجر ابتداء من أول ليلة عرض. ولقد أعيد عرض المسرحية ذاتها مرة أخرى على مسرح نادي الباكستان بالمنامة، فلم تأتي بمردود يذكر.
1: بعد تلك المسرحية توقف نادي الإصلاح عن عرض أي مسرحية أخرى، كما لم يعرف عن أي ناد من أندية البحرين أنه عرض أي مسرحية تاريخية بعد عام 1953 للميلاد، بسبب عوامل أهمها توقف نشاط الحركة الثقافية في البحرين نتيجة الانتفاضة الأهلية. بعد عامين اثنين من التوقف بدأت بواكير الفرق المسرحية البحرينية في الظهور، وبذلك انتهت مرحلة المسرح التاريخي أو كادت في البحرين، وبذلك نصل إلى خاتمة مطاف السرد التاريخي لهذه المرحلة.

0: تشريح مرحلة مسرح الأندية التي كان فيها لمسرح التاريخ الإسلامي في البحرين حظ كبير. لقد كانت المساحة الزمنية لهذه المرحلة تقرب من 12 عاما، أو بالتحديد من عام 1940 حتى عام 1953 للميلاد.
1: هذه المرحلة أجمع كثير من الدارسين على أنها المرحلة الثانية للمسرح التاريخي في البحرين، وبعضهم يشير في محاولة للتقليل من سيطرة مسرح التاريخ الإسلامي على هذه المرحلة إلى مزاحمة أعمال مسرحية أخرى غير تاريخية، كمسرحية لولا المحامي من تأليف سعيد تقي الدين وإخراج محمود المردي، وقدمها نادي الثقافة الرياضي بالمنامة عام 1941، أو مسرحية دموع لخليل زباري وهو بحريني، وقدمها النادي الأهلي بالمنامة عام 1944 للميلاد، فيما يعتبر اتجاهاً آخر غير اتجاه المسرح التاريخي. ويقول الأستاذ عبد الجليل منصور العريض في دراسة صدرت له عام 1979 للميلاد عن نشأة المسرح وتطوره في البحرين القول التالي:
0: لا يعني هذا الاتجاه الجديد الذي استحدثته الأندية في أعمالها المسرحية أنها توقفت عن تقديم أعمال تاريخية، إنما صار الاتجاهان معاً، وكثيرا ما كان المضمون التاريخي هو الغالب في معظم الأعمال المقدمة.
1: فإذا كانت هذه إشارة إيجابية لصالح المسرح التاريخي في البحرين من دارس لفترة مسرحية لم يشارك هو فيها شخصيا، فكيف بمن شارك شخصيا في أواخرها بالتمسرح في عدد من مسرحيات التاريخ الإسلامي؟ لقد تميزت هذه المرحلة بغزارة أنشطتها المسرحية، فبعملية إحصائية تقريبية وجدنا أن عددها يفوق 20 مسرحية في فترة زمنية قدرها 12 عاماً، أي بواقع مسرحيتين لكل عام تقريباً، وفي مساحة مكانية صغيرة لا تتجاوز مدينتي المنامة والمحرق.
0: ففي تلك الفترة كان كل نشاط مسرحية في كلتا المدينتين قائماً بذاته، وهذا لا يعني انعزال كل مدينة بنشاطها المسرحي أو اختصاصها به، كلا، فقد كان محب المسرح يتنقلون بين المنامة والمحرق لمشاهدة تلك المسرحيات، وخاصة بعد افتتاح جسر الشيخ حمد أواخر عام 1941 للميلاد، الذي جعل الدرب سالكاً بين المدينتين الرئيسيتين في البلاد، الأمر الذي سهل فيما بعد انتقال وعرض أي مسرحية من مدينتها إلى المدينة الأخرى، كما حدث مع مسرحية ومعتصماء لإبراهيم العريض، فإن عرضها الأول كان بمدرسة صاحبها بمدينة المنامة، أما عرضها الثاني فكان بمدينة المحرق بمقر نادي الطلبة عام 1942 للميلاد، وكان ذلك تكريما لبعثتي طلبة عمان والكويت الدارسين بمدارس البحرين وقت ذاك.
1: كانت هناك مجموعة من الظواهر التي صاحبت مرحلة مسرح الأندية في البحرين، وأولى هذه الظواهر ظاهرة الحرب العالمية الثانية. من أهم الظواهر المصاحبة لمرحلة مسرح الأندية أن البحرين كانت تعيش آنذاك مرحلة الحرب العالمية الثانية ببعض أبعادها السيئة، ومع أنها كانت ذات أحوال معيشية ضنكة بمنطقة الخليج، إلا أنها كانت مهو أفئدة الجوع والعاطلين، فالإعاشة والألبسة فيها توزع بالبطاقات التموينية التي كان لها مردود حسن على كثير من الأسر. وللتوضيح نذكر أنه كانت بعض مواد تلك الإعاشة وخاصة السكر والشاي عرضة للبيع في السوق السوداء بأثمان مرتفعة جدا، فأما أن تفيض في بعض الحالات عن حاجة بعض الأسر أو أن تستغني هذه الأسر عن جزء كبير منها، وفي كلا الحالات

0: أما الأعمال فمع وجود فرصها في شركة نفط البحرين والمعسكرين البريطاني والأمريكي بالمحرق، إلا أن أهل البلاد لم يكونوا مدربين إلا على شغل الوظائف الكتابية والأعمال المتدنية. ولقد شارك أهل البلاد في تلك الأعمال أنذاك كثير من إخوانهم الوافدين عليهم من الخليجيين الذين جاءوا إلى البحرين هربا من الضنك المعيشي الخانق في مناطقهم. لذلك تفاقمت الأزمة المعيشية في البلاد، مما حدا بالمؤسسات الثقافية والتعليمية أن تقيم الحفلات الأدبية والعروض المسرحية وترصد ريعها أو نصفه لإسعاف الفقراء والمحتاجين. لذلك فلا غرابة أن وجدنا الكثير من مساهمات أندية البحرين في الأربعينات في هذا المجال الإنساني.
1: كذلك فإن من أهم تلك الظواهر المصاحبة لمرحلة مسرح الأندية، والذي يعتبر من ضمن بعض مقوماتها، ظاهرة انتشار دور السينما في البلاد. فبينما لم يكن في البحرين عام 1935 غير دارين للعرض السينمائي، هما دار سينما المسرح الوطني بالمنامة ودار سينما عوالي، فقد أصبحت أربعاً خلال اشتغال أندية الأربعينات بالمسرح، حيث تم في نفس الفترة إنشاء دار السينما الأهلي بالمنامة ودار سينما المحرق.
0: هذه الدور السينمائية كانت ثلاث منها على الأقل تزاحم مسرح الأندية في إلهاء الجمهور عنها، وذلك باستجلاب أشرطة سينمائية تاريخية مثل مجنون ليلى وظهور الإسلام وعنترة وعبلة. أضف إلى ذلك أن من تلك الظواهر المصاحبة مما يعتبر أيضا من معوقات العمل المسرحي في تلك المرحلة صدود الناس وخاصة العنصر الطلابي عن مشاهدة العروض المسرحية آنذاك بسبب انتشار ظاهرة الشاشة السينمائية المتنقلة، مثلما دأبت عليه إدارة الاستعلامات البريطانية في البحرين أثناء الحرب من تقديم عروض سينمائية مجانية دعائية عن سير الحرب أو عن الصناعة والزراعة في الدول الغربية الحليفة آنذاك. وكان الطلاب وآبائهم والناس الآخرون يتجمعون مساء في باحات المدارس أو أفنيتها في كل من المنامة والمحرق والحد والرفاع لمشاهدة عروض الشاشة السينمائية المتنقلة، التي كانت تطوف إن لم يكن يوميا فأسبوعيا لعرض ما استجد من فعاليات الحرب العالمية الثانية.

0: ظاهرة الممثل المسرحي في البحرين.
1: إن من أهم الظواهر المصاحبة لمرحلة مسرح الأندية ظاهرة إنسانها المثقف وممثلها على مستوى تلك الفترة، فأندية تلك الفترة قامت على أكتاف زهرة مثقف البحرين، ومنهم من كان قد خرج لتوه من معمعة الانتفاضة الشعبية العمالية عام 1938 للميلاد، التي كانت قد عركته تجربة ومعاناة.
0: وممثل تلك المرحلة خبر شيئا من التمسرح على مسارح المدارس بشقيها الحكومي والأهلي، كذلك فقد كانت لديه حصيلة لا بأس بها في مجال طلاقة اللسان والتعبير بسبب العناية بمنهج تعليم اللغة العربية وآدابها.
1: لقد جاءت مرحلة هذه الأندية وجاءت معها بالإضافة إلى مسرحها النشط ظاهرة ذلك التيار المتدفق من النشاط الثقافي ذي الروافد المتعددة، فرافد طباعي ومثلته مطبعة البحرين ومكتبتها كتجربة طباعية ثانية في البلاد، حيث أن التجربة الطباعية الأولى في البحرين كانت قد بدأت بتأسيس مطبعة البحرين الحجرية عام 1913 للميلاد، والتي بقي قسم منها يعمل إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى.
0: كذلك رافد صحفي مثلته جريدة البحرين بين عامي 1939 و1944 للميلاد، ثم صوت البحرين بين عامي 1949 إلى 1954 للميلاد، ورافد أدبي ثقافي ومثلته تلك الحفلات الأدبية والمناسبات الدينية ذات الطابع الإسلامي الأصيل، ومناسبات أخرى تقام لنصرة فلسطين سواء قبل مشروع التقسيم أو بعده، وأخرى لنصرة باكستان والدولة الإسلامية الجديدة آنذاك.

0: وتأثروا به، فجاءت مسرحياتهم اختبارات عربية إسلامية يحكمها ذلك المناخ. ولقد قدر لكاتب هذه الدراسة الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر أن يشارك هو وعشرات من أترابه الشباب الصغار أنذاك في نهائيات أنشطة هذه المرحلة، فاستفاد منها نطقا وأداء وخلفية ثقافية كبيرة.
1: ظاهرة أخرى مهمة رافقت تجربة مسرح الأندية في البحرين، حيث تعتبر ظاهرة الظواهر هنا هي ظاهرة ضعف التعرف الجدي من قبل المسرحيين أنذاك على مشاكل الناس الاجتماعية وطرحها بشكل جدي أمام الجمهور.
0: فبينما كانت مشاعر الإحساس بآلام شعبهم تفيض في بعض الحالات إلى حد الزبد، فتتعبأ بخطب المناسبات الاحتفالية وقصائدها، وأغلبها صادر من أدباء وشعراء كانوا مهيمنين على مقدرات المسرح آنذاك. وبينما تغص بها أعمدة جريدة البحرين ويتحدث بها الناس في مجالسهم ومقاهيهم، بل وتعيش معهم ويعانون منها الويل والثبور، نجد المهيمنين على المسرح التاريخي عاجزين عن طرح الهموم وأمثالها أمام جمهورهم. فهناك مثلا مشاكل الغوص بقضها وقضيضها وكساد تجارة اللؤلؤ والمشاكل التي أفرزتها شركة بابكو على مستوى الإنسان البحريني وأرضه وزراعته، مثل معاملتها السيئة لمستخدميها من أهل البلاد وحفرها آبارا للمياه تفيض عن حاجتها، مما سحب المياه عن كثير من بساتين النخيل القريبة من مواقع عملها، فحول تلك المياه إلى مياه مالحة أهلكت تلك البساتين.
1: إضافة إلى ذلك، التحولات الاجتماعية التي أحدثها التعليم الحديث في البحرين ابتداء من عام 1919 للميلاد، تلك التحولات التي شملت المجتمع البحريني بعد اكتشاف النفط في البلاد وما وفرته تلك الصناعة من مردود مالي محدود، ظهر جليا في تطور البنية الإدارية والعمرانية، ثم ما مر بالبحرين من تحولات خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها بقليل، مما وضعها على أعتاب متغيرات كثيرة ليس هنا مجال لذكرها. كل تلك التحولات والمتغيرات من إيجابيات وسلبيات عجز المسرح التاريخي عن طرح نماذج منها. قد يقال إن هذا المسرح ليس معنياً خاصة بطرح هموم ومشكلات تتعلق ببيئته، وهو قول فيه بعض الحقيقة إذا نظرنا إليه من زاوية رؤية مسرحيي تلك الحقبة.
0: كانت الرؤية المسرحية عند المهيمنين على المسرح التاريخي آنذاك قاصرة على رؤية ذلك المسرح كخشبة لعرض أمجاد الأمة العربية والإسلامية بأبطالها ومنجزاتها، أو عرض نماذج من حياتها الاجتماعية، أو شيء من حياتها الأدبية والفنية المترفة.
1: أما توظيف التاريخ والتراث لمعالجة هموم معاشة وجلائها وتعريتها في محاولة فرزها وعزلها وتجنيب الناس أوضارها، فلم يكن في مقدور المسرح التاريخي في البحرين في مرحلته تلك فعل ذلك. ومع أن شعور القائمين عليه بالمعاناة المشكلاتية التي كان يعانيها الناس في البحرين والخليج آنذاك كان فياضاً جياشاً، إلا أنهم لم يستطيعوا توظيف ذلك على خشبة مسرحهم، واستعاضوا عنه بطرح مفهومين اثنين.
0: الأول مفهوم الشخصية الناقصة الهادمة المشاكسة في المسرحية، مثل الحطم بن ضبيع العبدي قائد المرتدين في البحرين في مسرحية العلاء بن الحضرمي للشاعر عبد الرحمن المعاودة، أو ابن شالوب اليهودي سفير ملك قشتالة إلى ملك بني جهور بالأندلس في مسرحية

0: لاد وابن زيدون للشاعر علي عبد العظيم، أو الحجاج بن يوسف في مسرحية الحجاج بن يوسف.
1: الثاني أنه في كل الفصول الهزلية التي تعقب عرض كل مسرحية تاريخية، رأينا في تلك الفصول عرضاً لمشكلات حياتية معاشة آنذاك، ولكن بصورة محدودة، ويغلب عليها طابع الإغراق في الفكاهة، مما يسلبها قوة الكشف والمعالجة.
0: كان ذلك من جانب المشكلات والهموم المحلية، إلا أنه كان من المعروف والمشهور أن مسرحي تلك الفترة كانوا على مستوى عالٍ، لا بالشعور بآلام أمتهم العربية والإسلامية فحسب، بل بالمشاركة في حمل بعض تلك المشاكل والهموم ومحاولة حلها أو التخفيف منها على الأقل. يظهر ذلك جلياً في تعبئتهم الرأي العام في البحرين والخليج لجباية الأموال لمساعدة إخوانهم في البلاد العربية والإسلامية في نضالهم ضد المستعمر الإنجليزي والفرنسي والإيطالي، كما فعلوا بإعانتهم المالية لثورة ليبيا ضد الإيطاليين عام 1911 للميلاد، وما فعلوا بإعانة فلسطين في الأعوام 1928 و38 و1948 للميلاد، وكذلك الباكستان عام 1947 والجزائر عام 1956 للميلاد.
1: إن مما يحسب للمسرح في البحرين كونه طرح مفاهيم، منها أولاً مفهوماً نضالياً للدفاع عن الإسلام والمسلمين وإنقاذ الشعوب الواقعة تحت براثن الضلال والطغيان، أو لمحاولة رد صوابها إلى التعرف على العلة في وجودها لمساعدتها في التوجه إلى بارئ الكون التي هي جزء منه، مثل ما عالجته مسرحية العلاء بن الحضرمي كما عرضها نادي الإصلاح.
0: ثانياً مفهوماً عقيدياً يكرس المثل العليا اليقينية، كما في مسرحية أهل الكهف التي عرضها النادي الأهلي.
1: ثالثاً مفهوماً اجتماعياً عن العلاقات الإنسانية، كما في مسرحيتي مجنون ليلى وقيس ولبنى، اللتين عرضهما مسرح نادي البحرين.

0: إن عراقة وأصالة وقدم التجربة المسرحية في البحرين لم تأتي من فراغ، بل أتت من كون شعب البحرين قد استنار عقله بضياء نور التعليم باكرا في الزمن، واكتنزت حياته وتجربته فيها بمشارب ثقافية شتى ساعدت على فتح مداركه على عالم المسرح المثير المصهورة في بوتقته كل الفنون الإبداعية التي حققها العقل الإنساني المستنير في تجربة الحضارة البشرية.
1: ولأن الوضع كان كذلك، ولأن لتجربة المسرحية في البحرين قديمها وحديثها زخم الأعمال المسرحية وزخم الاجتهادات الفنية المتعلقة بكيفية تقديمها للجماهير في الإرهاصات الأولى للتجربة، وكذلك للتعرف على ذكريات تاريخية تكونت من رصد مؤلف كتاب المسرح التاريخي في البحرين الأستاذ مبارك الخاطر لسادة أفاضل من رواد الحركة المسرحية لحظة شروعهم في العمل ولحظات اجتهادهم لتقديم ما يسمو بالفكر ويفتح طاقة العقل ويجدد آفاق التنوير في المجتمع في ذلك الوقت، فإننا ندعو أحبة المحمل الحرص على التواصل

0: تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

يطالعني الله والندى والغفران كلما فكرت يا طفلتي فيك، في براءتك. بالأمس سألوني عنك، عن صاحبة الضفيرة. حدقت في خطوة الصيف ونام في داخلي

0: يطالعني الله والندى والغفران كلما فكرت يا طفلتي فيك، في براءتك. بالأمس سألوني عنك، عن صاحبة الضفيرة. حدقت في خطوة الصيف ونام في داخلي صدأ السنين. هربت من السؤال إلى عينيك الصافيتين، وعيناك في المدى نجمتان احترقت في نظر الرؤى. وسبحت طويلا بدل ثوبه الثعبان، وغرقت طويلا في النار. ها أنا ذا أبحر في بحر الحرمان، تعودني رغبات الطهر إليك، إلى براءتك. ها أنا ذا أطوف بالهذيان.
1: في أنقاض أنقاضي، في تراب ترابي، بحثت طويلا عن خلجة هدبك، ولمحت من خلال موج الطوفان وجه ربي يؤنبني. وأذاب الصراع في جوفي حرقة الشوق ومذلة النسيان. بعدك لا دربا أسلكه، لا عشبا أحرقه، لا نبعا أشربه. بعدك لا شعرا أحفظه، لا قصيدة أكتبها، لا حبرا، لا ورقا، لا فكرا أخبئه.

أحاول الليلة أن أسند رأسي المتعب على راحتيك، فقد تترمد أفكاري من جمر اغترابك. قد نحرق معا ودون علم منا جنة مأوانا، ويبقى حبنا وعيناك المغمضتان تعجبان سرا، لنصبح أنت وأنا أحرار.

أو يعرف البحر سر جواهره؟ أو تعرف حلماً أنت تصنعه؟ خسرت مهجتي يوماً آخر، ولم أعد أحمل في طياتي أي ذكرى. كلما أدركنا مطلع عام جديد، خسرنا عمراً من الشباب ضاع. ها نحن لا نزال نلتحف الأمل، نفترش الصدى، ويبقى الجرح فينا ينزف حبا، ونبقى نتعزى باليوم الذي سوف يأتينا بالنسيان.

العشرون وساقي إلى دربك تخذل ولا أندم ولا أنا. أخطأنا يا طفلتي كثيرا وأعوامك العشرون في معبد القلب صلاة قدسية. أقسم للمرة الأخيرة بأنني لن أقتل طقوس صلاة القدسية ولن أسحق أعوامك العشرين.

أخطأنا يا صغيرتي كثيرا، وزحف الجليد نحو خطانا منذ 1000 عام ونحن نحلم، منذ 1000 عام ونحن نتثاءب، ومنذ 1000 الأعوام نصبو إلى أرق عتاب وأشهى كلام. أخطأنا يا صغيرتي كثيرا، أخطأنا يا حلوتي طويلة، وأعوامك 20 تحفر في خدي النار وتصب في حلق المرار. أعوامك

عيناك الواسعتان كالمدى تسحرني، أذكرهما وأذكر خيوط الفكر في مفرقيك. اقتربنا كثيرا وأخطأنا كثيرا، افترقنا كثيرا وتعاهدنا كثيرا، ولم أعد أبالي بكر السنين، قد شاخ عمري رغم أعوام العشرين. ناري ورمادي وجسمي الضامر، وعدي وعهدي وصلاتي إلى هدف منشود تصبو. لا، لم أعد أبالي بالعمر بالسنين، لم أعد أبالي إن كان عمرك في مدى الأعوام 40 أم 90.

0: حمقاء أنت يا سمراء، أحببت شاعرا تعود فن الانتقاء. أحب ألف ألف امرأة، ألف بيضاء أو سمراء أو شقراء أو سوداء. حمقاء أنت يا من أحببت شاعرا أعمته الألوان وحيرته الأسماء. كبرت في حدقتيه الصغار وصغرت دونه الكبائر، وبقيت وحدك حمقى.
1: يا شاعرا أحببت فيك شعرا يدني ويقصي، يرسم ويمحو ولكن بالكلمات. يا شعرا أحببت فيك الجرس والموسيقى، أحببت فيه أخبار قيس وعنترة، ولم يترك فوق شفتي إلا أسئلة حائرة غابرة غير منورة. يا شاعرا قبل أن ترحل لي منك رجاء، جملة أخيرة أسمعها قبل أن ترحل الشمس وتنام على جعبتها.

لا ينتهي الحلم بانتهاء الأيام، ولا يتوقف الحب بموت الأزمان. سرى الحب بي وسيرت شراعي إليك، وطفت أبحث عنك. كنت قبل حبك لا أملك إلا الكلام، صرت بعد حبك أبحث عن معنى الكلام.

جلجلت الذكرى خاطري وثارت زوابع نفسي، لا مستقر ولا ضياء لي بعدك، لكني سأبقى مرفوعة الجبين مهما دكت يداك حصوني وأبرجتي وأسواري، مهما مسحت يداك جراحي ودمعي وشجوني، فسأبقى هكذا مرفوعة الجبين.

ها أنا ذا والبحر والمجداف والمراكب، إليك نسير. نحكي أساطير الحب والبطولة ونمحو أشواط الحنين. ها أنا ذا والفلك والأنجم والشموس، كل في مداره إليك يسير. يا نجمة الصبح الوحيد، يا طفلة الوعد والطفولة، يا مرفوعة الجبين.

لو سألوني يوما عنك لقلت إنك شك أخاف أن أحيا به، فكم من مرة أقنعتني بالحب، وكم من مرة أحسست أنك تهرب منه إلى عالم خيالي خرافي مجنح. كم من مرة أحببت إلى درجة الخوف، الخوف منك، لأنك تطلب أقصى ما تطلبه طفلة من الحنان. أخاف أن أنسى ملامح وجهك الطفولي، فأسفح وجهي البريء بخطوة الجريئة. أخاف أن أنسى همس نجواك، فأقتل بحادثة وهما كبيرا عاش في. أخاف عليك من جنوني ومن خيالك، يا طفلا، يا رعبا سكنته وسكنني، يا أنت يا حب.

0: دورة الحياة هي نحن، بعض الماضي فينا وكل المستقبل.
1: مع مرحلة غيرنا بدأت مرحلتنا، وتبقى بلا نهاية مراحل الآخرين بعدنا.
0: كشمس تغيب لتشرق، وريح تسافر لتعود، هكذا نحن أبناء الحياة.
1: ريح تسافر لتعود، ورقة خريف تسقط لتطل في الربيع،
0: هكذا هي الحياة. تلد الحياة، والحب يصنع الحب.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بجولة تفقدية إلى مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة للإطلاع على سير العمل والخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة ومتابعة جاهزية المرافق والتجهيزات.
2: وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن توفير الرعاية الصحية والتأهيلية للفئات التي تحتاج إلى عناية مستمرة وفي مقدمتها كبار السن يمثل أولوية ضمن مسيرة تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، مشيدا بما يقدمه المركز من خدمات تجسد نهج المملكة في مواصلة تعزيز جودة الرعاية الصحية. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يشكل رافدا مهما لمنظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين، ويعكس التقدم المستمر في تطوير منظومة صحية أكثر تكاملا واستدامة.

0: وشملت الجولة زيارة مختلف أقسام المركز والاطلاع على آليات تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية والتي تلبي احتياجات الفئات التي تتطلب رعاية صحية متخصصة ومستدامة. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة لتطوير المبادرات والمشاريع الداعمة للخدمات البلدية والزراعية.
1: جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير مع الدكتور الشيخ فاي بنت عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمدن الذكية وأعضاء الجمعية، وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين الوزارة والجمعية في المجالات المرتبطة بالابتكار وتطبيقات المدن الذكية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة الخدمات ويواكب أهداف التنمية المستدامة. أكدت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات البحرية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري.
0: وفي هذا الشأن أوضح السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية أن إجمالي القطع البحرية الصغيرة المسجلة في مملكة البحرين بلغ 9630 قطعة بحرية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن نسبة المعاملات الإلكترونية عبر بوابة تسجيل السفن الصغيرة بلغت أكثر من 60% من إجمالي المعاملات المنجزة إلكترونيا، بما يؤكد نجاح جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 109 خدمات في 20 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والثالث والعشرين من يوليو الجاري.
1: نعم، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. هذا وتواصل حكومة مملكة البحرين جهودها في تطوير منظومة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها من خلال تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تجربة المستفيدين.
0: وتأتي هذه الجهود ضمن مسار التحول الرقمي عبر إعادة هندسة الخدمات وتبسيط إجراءاتها بما يلبي احتياجات الأفراد ويدعم سرعة إنجاز المعاملات. وفقا لمؤشر الأمان الصادر عن منصة نوم بيو، حققت مملكة البحرين المركز الرابع عربيا والحادي عشر عالميا ضمن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2026.
1: ويعكس هذا التقدم ما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة أمنية متكاملة قادرة على مواجهة مختلف التحديات والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. قدمت وزارة الإعلام ممثلة بإدارة الأخبار تجربة إعلامية تضع الكوادر الشابة أمام تحدي إنتاج التقارير الإخبارية ضمن مبادرة تحدي نشرات الثامنة، إحدى البرامج التي تطرحها مدينة شباب 2030.
0: وفي أجواء تحاكي إيقاع العمل داخل غرفة الأخبار، يتسابق المشاركون لإعداد تقارير إخبارية متكاملة ضمن تجربة تجمع بين التدريب والمنافسة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة الخليجية الغنائية والفنان ماجد المهندس.

ما زلنا معكم في هذه السهرة الغنائية الخليجية بصوت الفنان ماجد المهندس من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم في هذه السهرة الغنائية الخليجية بصوت الفنان ماجد المهندس من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم في هذه السهرة الغنائية الخليجية بصوت الفنان ماجد المهندس من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية خليجية بصوت الفنان ماجد المهندس من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم بو أحمد. بو أحمد عمره 62 سنة. بو أحمد حس بالتعب الشديد فقال خلا أروح أفحص وأسوي التحاليل المخبرية. طلعت نتائج بو أحمد كلها سليمة إلا تحليل واحد وهو مخزون الحديد، وقوة الدم عنده نازلة، فكانت نسبة الدم عنده 10 ومخزون الحديد عنده 6. فعند الرجال مخزون الحديد المفروض يفوق هذا العدد، وأيضا قوة الدم عند الرجل المفروض تصل من 12 إلى 18، ولكن هذه الأرقام تكون قليلة عند بو أحمد. فطبعا خبرنا بو أحمد أن نسبة الحديد وقوة الدم عندك نازلة اللي هو الهيموغلوبين، لابد من عمل فحوصات للتأكد ليش نسبة الحديد نازلة، ليش نسبة الدم نازلة. فسأل بو أحمد شنو ممكن تكون الأسباب يا دكتورة؟ طبعا الأسباب ممكن تكون عديدة.

0: ممكن يكون أسباب نقص الحديد وقلة الدم أن هناك أولاً ممكن التغذية، مقصر بالتغذية ولكن ما بتوصل لهذه المرحلة. رقم 2، هناك نزيف، ممكن هناك يحدث تسريب للدم يا في المعدة يا تسريب للدم من القولون بوجود نتوءات في جدار القولون أو جدار الأمعاء، يا أن هناك عدم القدرة على الامتصاص الحديد والمواد الغذائية اللي يأخذها أبو أحمد من الأكل بسبب خلل أو مشكلة في الأمعاء عنده أو في القولون، أو هناك أيضا ممكن تكون نتوءات أو وجود البواسير يحدث نزيف في هذه المواد أو في هذه النتوءات اللحمية اللي موجودة، أو ممكن نقول أن هناك ممكن تحدث خلايا غير طبيعية. فكل هذه الأسباب تحتاج إلى فحوصات، والفحص الأساسي رقم 1 فحص الخروج وانتم بكرامة للتأكد من عدم وجود دم في الخروج. رقم 2 فحص المنظار القولون، وهذا مهم لكل رجل يسوي هذا الفحص تجاوز عمره 40 عام، للتأكد من خلو جدار القولون من النتوءات اللحمية والزوائد اللحمية ومن الخلايا السرطانية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: الحول هو حالة لا يلتقي فيها محور الرؤية في كلتا العينين في نقطة واحدة، وقد يظهر الحول أثناء التركيز في جسم موجود قدامنا أو عند النظر إلى أحد الجانبين. في بعض الأشخاص يكون الحول موجود طول الوقت ويكون حالة مستديمة، أما في بعض الأشخاص يكون هذا الحول موجود في أوقات مؤقتة لما يكون الشخص غير مركز أو يكون عنده حالة مرضية. الحول يؤدي إلى اضطراب في الرؤية بكلتا العينين. على سبيل المثال، قد يصعب على المريض القدرة على تقدير العمق، فتكون الجسم الموجود قدامه صعب أنه هو يروح ويمسكه. في بعض الأشخاص قد يؤدي الحول إلى وجود ازدواجية في الرؤية، كأن يشوف الشخص الصورة قدامه صورتين فوق بعض أو جنب بعض. الحول يطلع في جميع المراحل العمرية من الولادة إلى نهاية العمر، لكن تكون الأهمية خاصة لدى الأطفال، لأن النظر في الأطفال بشكل رئيسي يتطور من الولادة حتى يوصل الطفل إلى عمر 7 سنوات. وجود الحول قبل عمر 7 سنوات قد يتداخل مع تطور النظر، وبالتالي يسبب ضعف النظر أو ما يعرف بكسل العين. من المهم جدا في حال اكتشاف الحول لدى الأطفال أخذهم للطبيب العيون المختص للكشف عن الحالة ومعالجتها بقدر الإمكان. علاج الحول يختلف بحسب سبب الحالة الموجودة. بعض الأطفال أو بعض الأشخاص يكون العلاج عبارة عن وصف نظارة من يلبسها الشخص يتعدل الحول عندهم، لكن هناك مجموعة أخرى من الأشخاص يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية لتصحيح هذا الحول الموجود عندهم. من الطرق الحديثة لعلاج الحول هو استخدام حقن البوتوكس، واللي تحقن في عضلات العين وبالتالي بإمكانها تصحيح الحول في الحالات البسيطة. الله يحفظكم.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء. وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: إلى الأندلس نحلق في هذا اللقاء، نمر عبر صفحات تاريخنا الجميل لنرى أقاليمنا العظيمة وسيرتها العطرة بأبهى حلة، وكيف كان التاريخ يسجل لها الإنجازات الباهرة. واليوم نحن على موعد مع مدينة من أجمل مدن الأرض على مر الأزمنة والعصور، مدينة شهد لها القاصي والداني بتميز

حفظها وتألقها وما تمتعت به من مركزية وأهمية. مدينة حسب ما ذكرها المؤرخون كان يسترشد بأنوارها المسافر ليلاً من على بعد 10 أميال. إنها ليست مدينة من نسج الخيال، إنها قرطبة، ربيع الأندلس وحدائقه، وموطن العلم والثقافة والجمال. وعن قرطبة وليالي الوصل يحلو اللقاء.

اختلف المؤرخون في سبب تسمية قرطبة بهذا الاسم، فقيل إن أصل التسمية مأخوذ من كلمة أيبيرية من قديم الأزل كوردوبا أو كوردوفا، وردت في ذكر استعانة القائد القرطاجي حنبعل بأهل قرطبة في صراعه مع الإمبراطورية اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد. لمدة 7 قرون كانت قرطبة مستوطنة تتبع الإمبراطورية الرومانية. تعرضت بعدها قرطبة لمجموعة غزوات من القبائل الجرمانية أو ما تسمى بالبرابرة. أعقب ذلك حكم القوط الغربيين إلى أن كان الفتح الإسلامي للأندلس في القرن 8 الميلادي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك على يد القائد مغيث الرومي الذي قاد جيش المسلمين وهزم ملكهم لذريق هزيمة ساحقة، وفتح المسلمون المدن الأندلسية واحدة تلو الأخرى حتى آل الأمر إليهم. لتشرق شمس الإسلام على الأندلس لـ8 قرون متتالية، وأصبحت قرطبة بالذات مقراً لولاة الدولة الأموية على الأندلس، إلى أن سقطت الدولة الأموية على يد العباسيين في عام 750 للميلاد. وكانت المذبحة لأفراد الأسرة الأموية، إلا أن واحداً استطاع أن ينقذ نفسه وينطلق إلى الأندلس ليواصل تاريخ الدولة الأموية، ولكن في القارة الأوروبية. إنه الأمير عبد الرحمن الداخل. تشهد الأندلس بقدومه وتوليه زمام الأمور عصراً ذهبياً ساطعاً في غياهب عصور الظلام في أوروبا. أصبحت قرطبة في عهد الأمير الأموي عاصمة الدولة الأموية في الأندلس. في عهده بدأ العمل على بناء جامع قرطبة الكبير الذي لم يشهد العالم مثله في جمال العمارة وروعة الإبداع وسحره. واستمر الحكم بيد الأمويين من سلالة عبد الرحمن الداخل في هذه الفترة. تعرضت الدولة الأموية في الأندلس لعدد من الثورات المتعاقبة، وفقد أمراؤها مقاليد الحكم، حتى تمكن أحد أحفاد الداخل وهو عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر من إعادة توطيد ملك الأمويين وإخضاع معظم الأندلس لسلطته في قرطبة. وقد بلغت به القوة إلى أن اتخذ لنفسه لقب خليفة المسلمين، وقام الناصر بنقل حكومته إلى مدينة جديدة اختطها على بعد أميال من قرطبة أسماها الزهراء. إلا أن قرطبة ظلت صاحبة التأثير الثقافي والسياسي في البلاد إن لم تكن في أوروبا كلها. واستمرت قرطبة في أوج مجدها في عهد الناصر وابنه الحكم الثاني، ثم تلاهم الحاجب المنصور بن أبي عامر المعروف بدهائه وبسالته، فقام بنهضة شاملة في جميع نواحي الدولة، واتخذ من طرف قرطبة قصراً لحكمه أسماه بالزاهرة. وقد كانت دولة قرطبة من أهم الدول

0: الأوروبية في القرن العاشر، كما كانت منارة للعلم والثقافة في أوروبا وعاصمة من عواصم الأدب والثقافة العربية والإسلامية، وأنجبت المدينة في هذه الفترة الفقيه ابن حزم والعالم عباس بن فرناس والشاعر ابن زيدون والشاعرة الأموية واللادة بنت المستكفي.
1: لو أنني وقعت عمدا خطيئة لما كان بدعا من سجاياك أن تملي، فلم أستثر حرب الفجار ولم أطع مسيلمة إذ قال إني من الرسل.
2: هي النعل زلت بي
1: فهل أنت مكذب لقيل الأعادي إنها زلة الحسل.
3: لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمري.
0: وتتضح لنا مكانة قرطبة في القرن العاشر الميلادي حين نعلم أنها كانت بالنسبة للقارة الأوروبية أشبه بمدينة الأحلام، فقد بلغ عدد سكانها حوالي 1,000,000 نسمة، بينما كانت أكبر مدينة في أوروبا لا يزيد سكانها عن 250,000 نسمة. وكان عدد حماماتها العمومية ومرافقها وبيوتها حوالي 283,000، وبلغ عدد قصورها 80,000 قصر، وكان فيها 170 امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي. وتحتوي المدينة على 50 مستشفى، وفيها 600 مسجد، من أهمها جامع قرطبة، آية الجمال المعماري. وبقيت قرطبة على ذلك العهد من الازدهار إلى أن داست جحافل الجيوش الصليبية أرض الأندلس، أعملت في أهلها بمختلف أعمارهم وأديانهم وطوائفهم القتل والتنكيل باسم حروب الاسترداد المزعومة التي أذهبت خضراء التعايش وجمال الحياة في الأندلس. فاحتلت الجيوش الصليبية بكل وحشية أرض الأندلس، وصيرت جامع قرطبة الكبير كنيسة، وأصبح اسمه منذ ذلك الحين كاتدرائية قرطبة. بيد أن ذلك كله لم يستطع أن يخفي ملامح قرطبة الجميلة التي أبت إلا أن تبقى شاهدة على عصور المسلمين الفاتحين الذين نشروا العلم والثقافة لجميع الناس. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند دلهي حاضرة المسلمين يقف القلم ويتجدد اللقاء.
4: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائماً حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: ما ليس حباً.
0: عندما يكون في العلاقة تعلق، والتعلق هو اضطراب في المشاعر، بمعنى لما يكون الشخص اللي تحبه موجود تشعر بمشاعر جيدة أو فوق المعدل، ولما يغيب الشخص تشعر باضطراب في المشاعر بدرجة كبيرة. الحب هو انصات واستماع إلى ما وراء الكلمة، وتصل بها إلى مرحلة تفهم الطرف الآخر. الحب تفويت بالضبط، مثل علاقة الأم مع ولدها. الحب رغبة وليس حاجة، لأن مجرد حصولنا على الحاجة قد ينتهي هذا الحب. الحب ليس نصائح خاصة بين الاثنين، كثرة النصائح قد تفسد الحب. الحب ليس كتمان، الحب تعبير عن الذات والمشاعر بكل صراحة وبكل صدق وليس بالكتمان. من تبعات الكتمان ممكن أن يضيع الحب ويبدأ أحد الطرفين بمرحلة المخططات اللي ممكن أنها تدمر العلاقة. الحب ليس عدم الاهتمام، الحب اهتمام، تصرف، أهمل شيء يشعر الآخر بأهميته. التصيد ليس حباً، بل أعمل العكس، تصيد الأشياء الجميلة. هنا نخلق مشاعر جبارة في العلاقة وحتى في التربية.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد، شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكملين البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والعمل على تبريد المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها، عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، شكر النعم كما علمنا في الحلقة السابقة من الأخلاق الإسلامية الحميدة ومن الإرشادات والأوامر القرآنية العظيمة. وكما نعلم فإن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى، فما من مخلوق في هذا الكون الفسيح إلا ويتقلب في نعم الله عليه ظاهرة وباطنة. ونعم الله لا غنى عنها طرفة عين، سواء للإنسان أو لغيره من المخلوقات الحية وغير الحية، وللمؤمنين وغير المؤمنين، للشاكر للنعم والكافر بها. فلا سبيل لإحصاء نعم الله على عباده. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وبالبحث في آيات القرآن الكريم نجد أن الأمم الكافرة بأنعم الله تمر بمراحل بين النعمة والكفر بها قبل حلول العذاب عليها بكفرها بنعم الله. ففي المرحلة الأولى تكون الأمة في النعمة وسعة الرزق، ومع ذلك تنغمس في كفران النعم بالشرك والكفر، فيرسل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحثهم على شكر نعم الله عليهم. فإذا صدقت الأمة رسولها حفظ الله عليها نعمه، أما إذا كذبت رسولها فيأخذها الله بالشدة والمحن لعلهم يثوبون إلى رشدهم. وبذلك تدخل الأمة في المرحلة الثانية. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وسبب أخذهم بالبأساء والضراء هو تكذيبهم الرسل، لا مجرد إرسال الرسل إليهم. والبأساء هي المصائب في الأموال وما ينتج عنها من الفقر

والضيق في العيش، والمصائب تكون في الأبدان كالأمراض والآلام ونحوها. ويجوز وضع كل من البأساء والضراء بدل الآخر، ومن رحمة الله بهم أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتذللون ويستكينون ويعودون عن طريق التمرد والكفر بالنعم والعناد، لأن الشدة ترقق القلوب وتثير في النفوس كوامن الخضوع والتوبة، خاصة بعد التمتع بالنعمة. وإذا لم يتوبوا ويخضعوا فقد قست قلوبهم وأعجبوا بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا يدخل القوم في المرحلة الثالثة، وفي هذه المرحلة يفتح الله عليهم أبواب النعم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. والمراد بذلك أبواب كل شيء كان قد سد عليهم بالبأساء والضراء من النعم الدنيوية، وفي هذا استدراج لهم إلى حتفهم وهلاكهم. وبذلك يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر

0: والمراد بذلك أبواب كل شيء كان قد سد عليهم بالبأساء والضراء من النعم الدنيوية، وفي هذا استدراج لهم إلى حتفهم وهلاكهم، وبذلك يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وهذا ما حدث مع فرعون وقومه وقوم شعيب والبرتغاليين والصليبيين والاستعماريين الذين ملكوا الدنيا ولم تغب عن ديارهم الشمس، وسيحدث بإذن الله مع اليهود ومع من يشايعهم في طغيانهم وإفسادهم في الأرض وكفرهم بنعم الله عليهم وبعدهم عن الخلق العظيم وتكبرهم وصلفهم وكفرانهم. وهذا درس خلقي تعلمناه من القرآن العظيم حتى نشكر الله على نعمه، وهذا ما سنعيش معه في حلقة الغد بإذن الله، فكونوا معنا نتعلم الخلق العظيم من القرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.